0: صدق الله العظيم.
1: على مدى ربع ساعة استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة تلا علينا ما تيسر من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إلا خمس دقائق بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي الرابعة والربع تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ومبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 142 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

فيكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي

ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا.

فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

لكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر.

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجب

الحرام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

0: من آيات الله البينات، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة البقرة وحتى الآية 11 بعد 200 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات 6 من صباح الاثنين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: يؤكد هذا الحديث الشريف على ضرورة اغتنام الفرص الممنوحة للمسلم قبل أن تضيع منه، فلا ينال إلا الحسرة والندم. وأهم الفرص المتاحة للمسلم في حياته حياته نفسها، فحياة الإنسان ما هي إلا مجموعة أيام وأعوام، وكذلك شبابه، فكلاهما أمر غير دائم ولا مضمون للأبد، وكذلك فراغ الإنسان من العمل في أوقاته، فمن لم يغتنم هذه الأوقات في حياته وشبابه وفراغه فهو إنسان عاص لله ورسوله. كما ينبغي على المسلم أن يحافظ على نعمة الله فيما حباه به من صحة وعافية، وهي أغلى شيء في الحياة، ليستغلها فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة آل عمران يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.

محررا فتقبل.

0: مختلفة مولانا.
1: وكم

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:55 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ومبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ عبد السميع بيومي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فؤاد حسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. أشاد ربي به في سورة القلم بأن أخلاقه في غاية العظم، المصطفى من عباد الله قاطبة، وسيد الخلق من عرب ومن عجم، دعا إلى الله فردا فاستجاب له قوم تساموا فكانوا قمة القمم. مذ جئت يا خير خلق الله قد ظهرت لك الخوارق في فعل وفي كلم، فليس كمثل كتاب الله معجزة، وليس مثلك في الأخلاق والشيم. والدين خير دليل نستنير به، يا فوز عبد بحبل الله معتصم. الحمد لله الذي أشرقت بنوره الظلمات، وطابت بذكره الأوقات، وأفاض على الوجود بنفحات الفضل والبركات، حيث بعث فينا الرحمة المهداة والنعمة المزداة، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. هذا هو إخوة الإيمان، لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الطهر والإيمان في لحظات فاصلة بين ليل يمضي ونهار آت. من محراب هذا الفجر المبارك وفي هذه الإشراقة الندية التي تعطرها ذكرى مولد هادي البشرية وشفيع الأمة، نحييكم مستمعينا ونلتقي بكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، أشرقت الدنيا بمولد سيد الخلق، وتنفس الكون ضياء ورحمة، فكان مولده صلى الله عليه وسلم ليس مجرد حدث في التاريخ، بل كان ميلادا للإنسانية جميعها، وبداية لعهد جديد عنوانه العدل والنور والرحمة. بمولده صلى الله عليه وسلم طويت صفحات الظلام وأورقت أغصان الأمل، فاللهم صل وسلم على من جاء بالخير والسلام وسقى العقول زلال الحكمة والإيمان. لم يكن صلى الله عليه وسلم حبيبا للقلوب فحسب، بل كان رحمة تمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، يمسح دمعة اليتيم ويرشد الضال ويجمع الشتات. في ذكرى مولده تطيب الألسنة بالصلاة عليه، وتشتاق الأرواح لرؤيته، وتستنير القلوب باتباع نهجه صلوات الله وسلامه عليه، أقبل ربيع القلوب ليذكرنا بأن النور إذا دخل قلبا بدل خوفه أمنا وحزنه فرحا. طبت حيا وميتا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، في هذه الساعة المباركة حيث يتنفس الفجر بالتسبيح وتخشع القلوب لعظمة الرحمن، نستحضر معا نور النبوة الذي أشرق على الدنيا فبدل الخوف أمنا والظلام نورا، وصاغ للإنسانية أعظم معاني الرحمة والوفاء. فهنيئا للمستغفرين بالأسحار، ومرحبا بكم إخوة الإيمان في هذه الرحلة الإيمانية الخاشعة. فتعالوا بقلوب مشتاقة نستمع إلى آيات الله البينات من كتاب الله العزيز، فيقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ هذا اللقاء المبارك بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من سورتي غافر وفصلت، بدءا من الآية 66 من سورة غافر، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَيُغَيِّرُ لِلْمُشْرِكِينَ

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي غافر وفصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. لما لا إخوة الإيمان، فهو يوم من أيام شهر ربيع الأول، ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن، وكان أبعد الناس عن الغضب وأسرعهم رضا، وكان صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا بنت وهب رعاك الله آمنة، ولدت يا خير أم خير مولود، فأي حادثة كبرى وأي فتى وأي يوم من الأيام مشهود، النجم مؤتلق والدهر مبتسم، حتى ملائكة الرحمن في عيدي، سميه ما شئت في أسمائه صور تجمعت في إطار غير محدود، من آي ربك يكفيه على خلق شهادة فيه لم تكتب لموجود، محمد أحمد طه نلقبه بالمصطفى وبياسين ومحمود. يا مولد المصطفى جدد لنا أملا، ويا ليالي الهدى عودي لنا عودي. مستمعينا الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع المبتهل إبراهيم السيد راشد.

جاهدت لم يفتر جهادك برهة وعف

وحللت في كل القلوب محبة سيدنا النبي.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة الصيفي، وقد رفع الأذان المبتهل إبراهيم السيد راشد من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة، مهتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان، وفي ليلة مولده الشريف صلى الله عليه وسلم انجلت ظلمات الدنيا وتبسمت الأرض للسماء، وكأن الكون كله كان على موعد مع أعظم إشراقة في تاريخ الوجود. ليلة ليست كسائر الليالي، ولد فيها الهدى. في تلك الليلة المباركة نزلت السكينة على القلوب، وتنزلت الملائكة تحيي الأرض، وسرى في الآفاق أن رحمة الله قد حلت، وأن عهد الشقاء قد طوي إلى غير رجعة. مست قلبي رعشة تبشر بمقدم الحبيب، وجذبت أذناي همسة أكدت أنه والله منا قريب، وذرفت عيناي دمعة ذكرتني بالشوق إلى ذاك الطبيب. فبت الليلة أسأل عن هذا الذي فارقني النوم لأجله، وأدمعت عيناي بذكره، وأدمعت عيني بذكره، وبكى القلب لأجله صلى الله عليه وسلم. سألت عنه الصحابة فقالوا: متواضع حليم. سألت عنه زوجاته فقالوا: زوج كريم. سألت عنه الرحمن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وسألت عنه اليتامى فقالوا: أبو الرحيم. وسألت عنه قريشا فقالوا: إنه الصادق الأمين. وسألت عنه كثرة الخبز فقالت: كنت زاده. وسألت عنه البردة فقالت: وحدي وحدي كنت رداءه صلى الله عليه وسلم. فعلينا مستمعينا الكرام في هذه الأيام المباركات أن نحيي ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به والسير على نهجه والعمل بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. مستمعينا الكرام، فرغ الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعداوي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. إن شاء الله الركعة الثانية فيها سجد التلاوة الركعة الثانية فيها سجد التلاوة. الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

كل أحد بحق كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. سعدنا بصحبة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة والمبتهل إبراهيم السيد راشد. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية من هندسة الهواء مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس سامي سليم، أحمد نصر، أحمد إمام، أحمد السداوي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وعماد مدني. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من التخطيط الديني بالإذاعة. أخيراً مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وكل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد الاثنين 11 من ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا.

0: يا رب، في صباح يوم جديد نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح الاثنين إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وما أعظم أن نبدأ هذا الصباح بآيات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا ما تيسر من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من كفر فعليه كفره

صغفا وشيبة.

0: يستعتبون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس بمشيئة الله تعالى على مدينة القاهرة في 6:30 إلى 3 دقائق. الآن مع المبتهل الشيخ عمر فرحان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا ما تيسر من سورة الطور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور،

0: صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سورة الطور تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال، لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء. أحد

0: وحكمه فيهم سبق.
1: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 6 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما

بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مست

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

تَحْبُسُ 4 أَشْهُرَ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

يَتَّقِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم

واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف،

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

المعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا.

ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه.

0: واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 60 بعد 200 من السورة الكريمة، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي ميم من أسيوط، يقول في رسالته: أعاني من الوسواس القهري، الأمر الذي يجعلني أكرر الوضوء والصلاة عدة مرات ولا أدري ماذا أفعل، فهل لي من علاج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الوسواس القهري ينتج عن وسوسة الشيطان للإنسان، لأن إبليس اللعين لا يأتي في الغالب إلا لعباد الله المخلصين ليضيق عليهم وينغص عليهم معيشتهم، مما جعل العبادة على الموسوسين حملا ثقيلا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي هذا الحديث النبوي الشريف رد حاسم لكيد الشيطان ووساوسه ودفع لمكره وسد لطرقه ومداخله. وهذا الحديث النبوي الشريف أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصلها حتى يتيقن الإنسان خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وذلك طبقا للقاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومعناها أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول الشك في الصلاة أو خارج الصلاة.
3: هل لهذا الوسواس دكتور علاج فيما أثر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن عددا كبيرا من الناس يعاني منه؟
4: على الإنسان أن يكون على يقين من أنه على صواب، وألا يلجأ إلى وساوس الشيطان، وألا يهتم بما يجلبه له من شك، وأن يكذب الشيطان فيما يحتمل الصواب. ولهذا فقد ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ونضح فرجه، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه ينضح فرجه حتى تبتل سراويله عند الوضوء. وسئل أحد الفقهاء:

0: عن إنسان يتوضأ أكثر من مرة وينوي الصلاة أكثر من مرة. وقال له الرجل الذي سأل: أنغمس في الماء مرارا كثيرا وأشك هل صح لي الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال الشيخ للسائل: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال: وكيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. وعليك أيها السائل الكريم أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تلجأ إلى الله دائما، وننصح بالذهاب إلى الأطباء المتخصصين. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: ما المراد بالنية في الزكاة؟ وهل هي شرط من شروط قبول الزكاة؟ وما هو الوقت المناسب لذكر النية؟ هل يكون ذلك عند إعطائها للفقراء أم عند عزل مقدارها عن بقية المال؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: النية هي العزم على فعل الشيء والتقرب به إلى الله تعالى، وتعتبر شرطا من شروط صحة أو قبول الزكاة. ويجوز ذكر النية عند إعطاء الزكاة للفقير أو عند عزلها عن بقية المال. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى دفع الزكاة الواجبة في المال إذا بلغ نصابا ومضى عليه عام قمري. أما مسألة النية فهي شرط عند جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بأنها عبادة، والعبادة أي الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن النية ليست شرطا عند دفع الزكاة، لأنها دين على الأغنياء فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم عن مال اليتيم. والذي أميل إليه أن الأصل عند أداء الزكاة هو اشتراط النية، لأنها عبادة وقربى إلى الله، وكل عبادة لا بد لها من نية، وإلا فقدت شرط العبادة، إذ الفرق بين العبادات والعادات هو في النية، فكل ما حضرت فيه النية صار عبادة، وكل ما خلت منه النية صار عادة وليس عبادة. والمسلم يتقرب إلى الله تعالى بالعبادة وليس العادة. ومما يؤكد ذلك أن العادة تصير عبادة إذا صاحبتها النية. لكن إذا نظرنا إلى الزكاة على أنها حق للفقراء في أموال الأغنياء، وأن هذا الحق يقوم به السلطان أو الدولة في زماننا، فإنه في هذه الحالة لا يشترط ذكر النية إلا عند أدائها على سبيل التطوع والاختيار. أما في حالة الإجبار على دفع الزكاة فلا يشترط ذكر النية، لأنها أخذت من المزكي إجبارا لا اختيارا، ولا نية في الإجبار، إنما النية في الاختيار.
1: طب دكتور، عند من يشترطون ذكر النية في الزكاة، ما هو الوقت المناسب لذكر النية؟ هل يكون عند إعطاء الزكاة للفقير أم عند عزلها وإخراجها من بقية المال المزكى؟
2: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فاشترط بعضهم أن تكون النية مصاحبة لإعطاء الزكاة للفقير، وذلك لأن النية هي الأصل في سائر العبادات، فلا تصح عبادة بدون ذكر النية عند الشروع فيها كالصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات. ولكن ذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى أن النية تذكر عندما يشرع المزكي في إخراج المقدار الواجب من الزكاة عن بقية ماله وليس عند دفعها للفقير. والذي أراه محققا للتيسير أن شرط النية يتحقق عند إعطاء الزكاة للفقير أو عند عزلها عن بقية ماله. وأرى أيضا أنه لو دفع الزكاة دون أن يذكر النية ثم نوى بعد ذلك وكان المال قد أعطاه إلى الفقير وكان الفارق بين الدفع والنية زمنا يسيرا لكان ذلك أمرا جائزا، إذ لو طال الزمن بين العمل والنية لاحتاج الأمر إلى تجديد النية مرة أخرى.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 58 و59 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بالمرجان في ختام الآية بعد الياقوت وما دلالات التشبيه في الآية الكريمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة ثوابا للطائعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. جاءت هذه الآية الكريمة نعتا ووصفا لنساء الجنة التي ذكرت في الآية السابقة في قوله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهو وصف يؤكد حسنهن وجمالهن في الظاهر والباطن. وجاءت الآية الكريمة تبين الجمال الحسي الظاهر في وجوههن في بياض البشرة وحمرة الخدود. أما عن دلالات التعبير بالمرجان بعد الياقوت في جملة الختام، فالجمع بين الياقوت والمرجان هو الجمع بين الصفات المعنوية كالصفاء والنقاء، وبين المحسوس في لمعان الألوان في بياض البشرة وحمرة الخدود، كما قال تعالى في موضع آخر: كأنهن بيض مكنون. أما عن دلالات التصوير في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، أولا الصورة التشبيهية جاءت تصويرا لنساء أهل الجنة الموصوفات في الآية السابقة في قوله تعالى: فيهن قاصرات الطرف. وبدأ بأداة التشبيه كأن التي تدل على قوة الشبه بين الطرفين المشبه والمشبه به، وكأن المشبه وهو النساء قد صار من جنس الياقوت ومن جنس المرجان، وكأن هؤلاء النساء في صفاتهن وجمالهن وحمرة خدودهن الياقوت والمرجان. فالوصف الذي يجمع بين نساء أهل الجنة وبين الياقوت والمرجان هو لون الحمرة في الصفاء والنقاء واللمعان.
1: ما علاقة قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
2: وعن علاقة قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه الآية، لما كان الجمال والحسن في نساء أهل الجنة من الآلاء والنعم يستوجب الشكر باللسان وبالجنان، عقب الله بعدها مخاطبا من كذب بهذه النعم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: خلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن الشريف.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات، أي الوصايا، فيعمل بهن. قال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا الحديث النبوي الشريف من جوامع كلمه وروائع حكمه صلى الله عليه وسلم تضمن 5 أوامر أو وصايا. الوصية الأولى: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أي اجتنب المنهيات وأدي الواجبات تكن أعبد الناس، لأن من استجاب لله وللرسول ونفذ الأمر فقد أفلح واتقى. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والغنى ليس بكثرة المال ولا بملك العقار، ولكنه في غنى النفس، وتستطيع بالقناعة والاكتفاء بما عندك أن تصنع السعادة لنفسك، والسعادة في الرضا، والرضا بالمقسوم راحة للنفس وطمأنينة للقلب. ورزق ربك خير وأبقى، فالرزق الذي ساقه ربك الذي أعطاك ورباك وإن كان قليلا فارض به، ففيه الخير والبركة دنيا وأخرى. وليس معنى الرضا في هذا الحديث أن يقعد الإنسان عن العمل وعن السعي، فالسعي مأمور به، بل هو في نظر الإسلام عبادة يثاب المرء عليها. وليست القناعة دعوة إلى الخمود والخمول والكسل، بل هي دعوة إلى النجاح والتقدم والمراكز العالية. فالمنهي عنه الانهماك في طلب الدنيا والتكالب عليها، والمأمور به القصد في الطلب والإجمال في السعي. والوصية الثالثة: أحسن إلى جارك تكن مسلمة، وتلك دعوة إلى الإحسان والبر بالجار. وأكد الإسلام حق الجوار وحث عليه وجعله كالقرابة وكاد يورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولا فرق بين أن يكون الجار مسلما أو غير مسلم، من الأقارب أو من الأجانب، والإحسان إلى الجار من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ولا يقتصر حق الجار على كف الأذى عنه، بل واحتمال أذاه ما أمكن، وغض البصر عن عوراته، وعدم التجسس على أحواله. والوصية الرابعة: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن الإيمان ناقص ولا يكمن إلا بالمحبة، ومحبة الخير للغير، فقال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن إيمانا كاملا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والوصية الخامسة: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذه الوصية دعوة إلى الخلق الجاد الرصين المصقول الذي يبتعد عن حياة الهزل والتهريج والعبث والصخب. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان، من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم استمعنا إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: السابعة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد يومي متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت. اليوم يصافح آذاننا بتلاوة مباركة من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم، وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي. الحديث رواه ابن ماجه، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك قائلا: تسوكوا. والسواك هو عود من شجر يسمى

للفم، أي أنه يطهر الفم وينظفه، وأنه أيضا مرضاة للرب، لأن فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، وفيه النظافة والتطيب لرائحة الفم. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد والنسائي والترمذي. واستعمال السواك مستحب في كل وقت، ويكون أكثر طلبا واستحبابا في هذه الأوقات، وهي عند الوضوء، وعند القيام إلى الصلاة، وعند قراءة القرآن الكريم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. ويرى بعض العلماء عدم استعماله بعد الزوال للصائم، أي بعد الظهر، فوقت الزوال هو وقت الظهر. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ثم يؤكد الرسول صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لأمته بالسواك بأنه وصية جبريل عليه السلام الذي أوصاه به، فيقول: ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. فلشدة طلبه ولتأكيد استحبابه والأمر به، بين صلى الله عليه وسلم أن سيدنا جبريل عليه السلام قد وصاه في كل مرة يأتيه فيها بالسواك، حتى إنه خاف أن يفرض السواك عليه وعلى أمته. يقول: ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، أي في كل مرة يأتيه يوصيه بالسواك، يقول: حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أن أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم. ولكنه الرؤوف الرحيم بأمته، لا يحب أن يشق عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه يوضح أهميته وشدة الحاجة إليه، ولأن فيه من الفوائد الدينية والدنيوية ما فيه. من أجل هذا كله يرغب فيه على نحو لا يريد به المشقة على أمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية أخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم يوضح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأمته أنه يستاك ويستخدم السواك ويستعمله دائما وأبدا

0: وباستمرار، وهو صلوات الله وسلامه عليه القدوة لأمته، وهو الأسوة الحسنة. يقول: وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي من الإحفاء، وهو الاستئصال، ومقادم الفم هي تلك الأسنان التي تكون في المقدمة وفي الواجهة، إنها الأسنان المتقدمة. فهو صلى الله عليه وسلم يخشى أن يذهبها من كثرة السواك وكثرة استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
3: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد لحظات نقدم لكم سؤالا جديدا من مسابقة السراج المنير، ونعلن على حضراتكم اسم الفائز في حلقة الأمس من المسابقة: أحمد ربيع أحمد فرج من محافظة الفيوم. وإذاعة القرآن الكريم تبارك له أحمد ربيع أحمد فرج على فوزه في سؤال الأمس. ونبقى الآن مع سؤال جديد من المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عند كماله.

0: سراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق النبي وأمانته من أعظم الصفات التي عرف بها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حتى اشتهر بين قومه بلقب الصادق الأمين. ولم يكن هذا اللقب مجرد وصف عابر، بل كان شهادة جماعية من مجتمع مكة بأسره على استقامته وحسن معاملته، مما جعلهم يودعون عنده أماناتهم ويحتكمون إليه في خصوماتهم، ليمثل بذلك صلى الله عليه وسلم النموذج الأكمل للإنسان الذي جعل من الصدق والأمانة منهجا ثابتا في حياته. ولم يقتصر الاعتراف بصدقه على أتباعه، بل شهد له ألد أعدائه وأعتى خصومه. فقد اعترف أبو جهل للوليد بن المغيرة بعلمه اليقيني بصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في شأنه، فقال أبو جهل: والله إني لأعلم أنه لصادق. فقال له: وما دلك على ذلك؟ قال: كنا نسميه في صباه الصادق الأمين، فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب؟ والله إني لأعلم أنه لصادق. قال: فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب. وعندما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قبل إسلامه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أو كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون، كان لهذا الرصيد الأخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أثر بالغ في قبول دعوته. فعندما بدأ صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، احتج على قومه بما له لديهم من عظيم أخلاق، فأقروا جميعا بصدقه. إن هذا النهج النبوي أيها الإخوة المؤمنون يدعو كل مصلح وداعية ليكون قدوة بسلوكه وأخلاقه قبل أقواله. استظل السيرة الحسنة دائما الوسيلة الأقوى والأنفع للوصول إلى قلوب الناس وإقناعهم. والسؤال الحادي عشر: عندما كذب كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم واساه ربه عز وجل بآية كريمة تؤكد أنهم في حقيقة أنفسهم يعلمون صدقه وأمانته، ولكنهم يجحدون بآيات الله بظلمهم، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان والإسلام، ولمن فاته الاستماع جيدا إلى هذا السؤال في 6:30 نستمع إلى إعادة لسؤال هذه المسابقة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الواقعة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفارق البلاغي بين المطهرون والمتطهرون، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول دخول العباد جميعا تحت قبضة القدرة الإلهية، وذلك من خلال الآية 83 وما بعدها من سورة الواقعة من قول الحق عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مادام قال ولا تبصرون، يبقى لله معيته، مش بالعلم بقى، بذاته التي ليست كزوات. نعم. فلولا إن كنتم غير مدينين. طب أنتم فاهمين إيه؟ مش مملوكين لنا؟ مش في قبضتنا؟ بدليل أنك كفرت زي ما أنت عايز. أنت ظنن كده، مادام تبقى أنت فاكر أنك أنت مش مملوك، كنت بقى لما تيجي الروح دي أرجعها للجسم. ما قدرتش نرجع للجسم بثبت أنك مملوك وإن كنت خلقت مختارا. فلولا إن كنتم غير مدينين، مش مملوكين كده بالقدر، ترجعونها إن كنتم صادقين. طب رجعوا الروح بقى، ولا مش مملوكين، رجع الروح. ما قدرتش نرجعها، يبقى أنت مملوك، يبقى أنت أقررت على نفسك أنك لا تزال في قبضة القدرة وإن خلقت مختارا. فلولا إن كنتم غير مدينين مملوكين يعني أو تدينون بالإله، ترجعونها أي الروح إن كنتم صادقين في قولكم. فأما إن كان رجل القسمة الأولانية اللي جت في أول السورة، مش كده؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قلنا المقرب من هو ما هو الإيه؟ إحنا قلنا فيها ثلاث حاجات. في واحد بدأ أو بكر حياته بالطاعة فلا يعصي، وداوم عليها فلم يعصي، يبقى ده مقرب بقى. واحد أسرف على نفسه أولا وبعدين تاب توبة نصوحة وعمل، أم قال دول أصحاب الإيه؟ دول أصحاب اليمين، دول هم المقربين لأنه ما عصوش أبدا، وده اسمهم أصحاب اليمين. طب والذي ابتكر في المعصية ولم ينتهي ولم يتب عنها، يبقى ده أصحاب الشمال. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هو إيه؟ الرحمة من الله. لا تقنطوا من ايه؟ روح الله. خلاص، يبقى الروح هي الرحمة، والرحمة تتناسب شعتها وعلوها بقدر الراحم. على قد ده راحم على قد، وده كمير على قد، وده الراحم على شيخ الغفير، وبعدين شيخ الغفر، وبعدين شيخ البلد، وبعدين العمدة، وبعدين مأمور المركز، وبعدين المدير، وبعدين المعامل. كل واحد الرحمة بتاعته ايه؟ تناسب عظمته. فالرحمة المناسبة لعظمة الحق سبحانه وتعالى لا حدود إيه؟ لا حدود لها. فروح الرحمة، وريحان، نحن قلنا هناك والحب ذو العصف والايه والريحان. الريحان ده الغض الطري الحلو اللي بيبقى ناعم فيه النظر كده، وبتعمل الحاجات اللي بناكلها، الخصه الحلوه اللي الكرنب، العود، الجرجير، الحاجات اللي هي يعني ايه. والريحان له اسم طب، ما هو الريحان اسم لنوع من النبت طيب الرائحه. احنا وقفنا في الايه دي بقى كلمه ريحان دي، وجدنا ان الرسول شرح لنا ما قاله الحق، لان الرسول قال ايه؟ فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلبه. دي كلها في الاستحالات، ما رات العين اقل مما سمعت الاذن، لان ما رات العين ذاتك وعينك بس، انما سمعت يمكن ما راي غيري، يبقى الاذن ايه؟ الاذن ايه؟ اسمع. طيب والاذن تسمع؟ لا، العين رات والاذن سمعت، والاذن اوسع اخبارا او اوسع. ولا خطر على قلب بشر، برضو اللي تراه يبقى موجود، واللي اذن سمعت يبقى موجود للغير واخبارني بيه، انما خطر ما يجيش في البال، ما يجيش ايه في البال، ما يجيش في البال. ربنا ذكر مثل الجنه التي وعد الايه، تكون فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لما اشوف الحاجات اللي هو عددها وجدت فيه متعه اكل وفاكهة ماذا ولحمة طيب مشعون وعسل مصفى ولبن مش عارف ايه، الله، دي موجودة للذوق للذة، طب عال قوي. طيب وايه كمان؟ أم قال لك واللمس، الحواس الخمس كام؟ ما هي الايه؟ العين، وبعدين الأذن، وبعدين اللمس للايه؟ الأنامل، والذوق للايه؟ فهو ادى للذوق الأكل واللون، ودى للمس سندس واستبرق وحرير ومش عارف ايه، حاجة ناعمة ومش عارف ايه، خلاص؟ ودى لايه كمان؟ ودى للعين، كان لؤلؤ المكنون، شوف ولدان وغلمان ومش عارف وحور وولدان، والعين اتمتعت كده وبتاع. لم اجد شيئا لحاسه الشم، لم اجد شيئا لحاسه الشم. صحيح حاسه الشم ما بتديش معلومات كتيره، انما بتدي انعاش من النفس، النفس به الحياه، لكن النفس ملوش ريحه، نفسنا في الحياه ملوش ريحه. فاذا كان النفس بقى اللي به الحياه دي فيه ريحه ريحانيه كده، يبقى اذا دي جابت لنا ايه؟ الحاسه النقصه في مسائل الايه؟ الجنه، فيها الذوق فروح وريحان وجنه نعيم. النعيم هو ايه؟ ما تستطيبه النفس ولا يتاتى منها الم. في واحد يستطيب الاكل، الاكل شاهي وحريف كده ومفروض يستطيبه، انما ايه؟ يجي له بعدين الم بقى، مجمعته تتعب ومش عارف ايه، ويجي مش عارف ايه يقضي حاجه يتعب. يبقى فيه نعمه انما مقدره بايه؟ مقدرة بشيء. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى في قوله فكلوه هنيئا مريئا، هنيئ يعني انت تتهنى بيه وتنبسط كده، زي الحاجة اللي لها شمخة تقول ده بتنقع في مش عارف ايه، انما تتعب منها بعد ما تمريش عليك تتعب فيه. فبيقول لك دي هنيئ، ويبقى ايه جمع الاثنين، هنيئ ومريء. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. الله، سلام لك من اصحاب، كأن اصحاب اليمين هيدخلوا فوق، كل فوق بقى يسلم على الايه؟ يسلم على الايه؟ على الثاني. او سلام من الملائكه، او سلام من الله الذي يقول في سوره ياسين سلام قولا من رب رحيم، لان كل واحد يعطي من السلام على قدر قدرته. فلما يحدث كل واحد يبقى السلام ده جاي من مين بقى؟ جاي من الله، يبقى مالوش مدد. فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حمير. انت نزل دي يسموها الفنادق، ويقصدون به طعام الضيف، يعني اعد لهم طعام من الايه؟ من الحمير. وين يستغيثوا ايه؟ يغاثوا بماء كالمهر يشوي الايه والوجوه. طيب الحميم الحار قوي، وتصليه جحيم الاستلاء، يعني ايه؟ الالم من انه ايه؟ تمس النار وتحرق، كلما نضجت ايه؟ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ العذاب. اهي دي بدلناهم جلودا غيرها العذاب، من عطاءات القران. قعد العلماء من قديم، من ايام علم اليونان، يبحثوا في مركز الاحساس في الانسان، مركز الحس، يعني تحس بان حاجه تتعبك. قعدوا يقولوا المخ، وقعدوا يقولوا النخاع الشوكي، وقعدوا الى جت المانيا وعملت تجربتها علشان يعرفوا منطقه الاحساس في الانسان، فلم يجدوا الا الجلد المبطع المغلف لل، واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا بنشوفه. قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنه يتألم بقدر نفاذ الإبرة من الجلد، وبعدين تمشي ما تمشي. فقالوا إيه؟ إذن كل الإحساس يكون في الجلد. قلنا لهم وهذا ما جاء به القرآن من قبلكم، كلما نضجت جلودهم الجلود ليذوقوا. إذن علة التبديل الإيه؟ فكأن الجلد هو الذي إيه؟ هو الذي يذوق. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هو المكان اللي ينزل لما يروح بلد بلوش فيها بيت يلاقي مكان معد كده الفندق يعني، أو النزل ما أعد للإيه؟ للضيف لنزوله. ولذلك هناك لما يشوف دي نزل من الحميم، شوف المتقين ده هذا نزلهم إيه؟ يوم الدين، مش كده؟ نزل من إيه؟ من غفور الرحيم. فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين لمن كان في النعمة هذه انت شفتها، وحق اليقين لمن كان في النار هيعمل كذا وكذا وكذا. حق اليقين، واحنا قلنا ان دي اخر مرحلة في اليقين، وان زمان ان العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، لكنهم يسمونها علم اليقين. السورة دي بقى جابت المرحلة بتاعت حق اليقين. في سورة ألهاكم التكاثر جابت ان هي المرحلة بتاع علم اليقين وعين اليقين، ما جابهمش كده. ما هو ربنا مش بيتكلم عن حاجة بالله يجيبها باب واحد كده ويسقرص، لا ده يجيب كل حاجة في الايه في الموضع. فقال في ديك هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خلاص، طب وإيه اللي حصل؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين هنوريكم عين اليقين وتشوفوا النور كده بعينيكم، وبعدين دي تدخلوا فيها وتوصلوا فيها، يبقى ده اسمه ايه؟ حق اليقين. يبقى العين. كل هذا الكفار الذين شق المجتمع بهم، والعصاة الذين شقي بهم المجتمع، والمؤمنون العاملون الذين ساعد بهم المجتمع نوعين. يبقى كن ربنا يجازي للمجتمع انتفع به وبخير وببر وبكرم وبإنسانيته وبخلقه الكريم، ربنا جزاه ادي واحد. وكون اللي أذانا بشر وقرف وبتاع الحاجات لأنه مش ملتزم ربنا يديله عقوبة. قال لك ده رب بيغضب لخلقه، غضب الله ليه؟ لأن الطاعات كلها لا تنفع الله بشيء، كل معاصي كلها لا تضر الله بشيء، إنما الطاعات رحمة مين؟ رحمة عباد لعباد، والمعصية فجور عباد بعباد. يبقى لما ربنا يجي لحاجة هو ما انتفعش به ويجي لنا لأننا انتفعنا بالطاعة بيجازيهم هذا الجزاء، يبقى بيدفع عنا الثمن بتاع السعادة بتاعتنا بالخير. وبعد ذلك اللي آذونا بيعاقبهم العقاب اللي يناسب إزاهم لمجتمعهم. هذا الأمور كله كان يجب أن يستقبلها كل إنسان بتسبيح الله وتنزيهه. فنتيجة لهذا الإيه؟ فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم، سبح يعني ايه؟ نزهه عن كل نقص. خلاص، واجعل له في الكمال ما ليس له مثيل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا آية في استعمالات الخلق والبشر. واحد يبقى جبار وعتو زي فرعون، وانت الإله وانت اللي مش عارف ايه، اي واحد يكبروا وينفقوا فيه يعني. خلاص، انما هل سمعت واحدا قال لمتجبر او طاغ او مالك ظالم غشوم، هل تقال له سبحانك؟ حدش قال له سبحانك، رغم ان موجود فجار وكافرين بالله برضو ما حدش قدر يقول ايه مستأثر بها. لا، سبحانك ولا تقال الا لك، ما حدش قال. زي ايه؟ زي الاسم الله، هل تعرف له سميه؟ حد سمى الله؟ طب ما دام الكفار دول كده، ما واحد يشطر كده ويسمي ابن الله، ما حصلش. ليه؟ قال لهم لانهم عارفين ان ده كلام كذب، انه يخاف يتكلم الكلمه دي اللي يتخذ هو الولد. الله، يبقى لا تعرفه له سميه. وكذلك سبحان الله ما تقلش الايه، زي الصيام لم يتعبد به بشر لبشر. الله، انما احنا قلنا في الشهاده ان لا اله الا الله، هتقول ما فيش في الكون الا انت، انت اللي مش عارف ايه، ما هو ما علمت لكم من اله ايه غير. برضه يقدر واحد ينفخ في واحد كده ويخليه ما فيش احسن منه. يبقى الصلاه ويخضع له زي ما كانوا بيحيوا ويسجدوا. الله، بقى شهادة أن لا إله إلا الله من الممكن الواحد يدعي الواحد إن ما فيش إلا هو. والصلاة قال لك ممكن برضو يجي يسجد له ويركع له ويعمل له كل حاجة. طب والزكاة برضو ممكن يرشي له كده ويدي له في أي مناسبة فلوس علشان يعني مش عارف إيه منهم. الله، طب والحج قال لك يجي كل أسبوع يمضي في التشريفات عشان الولاء. الصوم ما جاتش حاجة زي دي أبدا. يبقى لم يتعبد بشر بشر بالصوم، وذلك لم يسمي واحد الله ولم يقل لأحد سبحان الله. ثلاث أشياء موجودين ربنا بسرعة، دي دليل على أن طلاقة القدرة وأنهم ممنوعين أن يقولوا. نعم، فسبح باسم ربك. إلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: نقوم بالاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة، مثل الاحتفال بليلة القدر والإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف إلى آخره، بالقرآن والمواعظ والابتهالات، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاحتفال أمر مرغم فيه ما لم يشتمل على ما ينهى عنه شرعا، فالاحتفال بالمناسبات الدينية على الصورة المذكورة بقراءة القرآن والمواعظ والابتهالات في هذه المناسبات التي ذكرت في السؤال وفي غيرها من المناسبات الدينية هو أمر مشروع، مثل الاحتفال بليلة القدر والإسراء والمعراج وبليلة النصف من شعبان والمولد النبوي الشريف وغيرها من الليالي المباركة. نقول الاحتفال بمثل هذه المناسبات بهذه الطريقة أمر مشروع لا كراهة فيه ولا ابتداع، بل هو من تعظيم شعائر الله تعالى التي قال الله عز وجل فيها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد بدر، وها هي فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم لتستمر بمشيئة الله وعونه حتى 11، ومعنا من هندسة الهواء الزميل عبد الرحمن أحمد، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن نفع بما نقدمه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الصباح هو بعث جديد للحياة وأنس تتبدد به ظلمات اليأس وتشرق فيه عزائم الساعين. في الصباح إقبال لنفحات ربانية تدعو القلوب للاستبشار وتحث الأجساد على السعي طلبا للرزق الحلال. تأتي تلك الأجساد متجردة من حولها إلى حول الله وقوته، مترفعة عن التواكل والخمول. لقد جعل الله تبارك وتعالى الصباح آية تنبض بالأمل، والصبح إذا تنفس، فكما يتنفس الصباح بالنور تتنفس الصدور باليقين. وقد بارك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت الشريف، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالمؤمن يبدأ يومه بقلب رقيق خاشع، يرى في توزيع الأرزاق مع شروق الشمس عدل الخالق ورحمة الخالق، فيسعى جسده ويتوكل يقينه. فاللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا فالق الإصباح، اللهم افتح لنا في هذا الصباح أبواب رحمتك، وأمطر علينا من أرزاقك، واجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبور. اللهم ارزقنا نورا في قلوبنا وانشراحا في صدورنا وبركة في أعمارنا وأرزاقنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعل همتنا في طاعتك وشوقنا إلى لقائك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة يوسف للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات الكتاب المبين.

ولقد همت به

واستبق الباب وقدت قميصه من

فلما سمعت بمكرهن

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري إذاعة قرآن.

إلا 5 دقائق عصر اليوم، نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، وتحت عنوان ذاك يوم ولدت فيه، يحاور الزميل هاني عماشة الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. قرآن المغرب يأتيكم قبل 7:17، ومعنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة هود. أمسية الليلة في 10:15 تأتيكم بصحبة الزميل الدكتور خالد الشفعي، وقد سجلت من رحاب المسجد الكبير بقرية الغنيمية بفرسكور بمحافظة دمياط. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ محمود عوض الله، كما نستمع في هذه الأمسية إلى كلمة من فضيلة الدكتور هاني السباعي من علماء الأزهر الشريف. نلتقي مع هذه الأمسية في 10:15 بصحبة الزميل الدكتور خالد الشفعي. قرآن السهرة لهذا اليوم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الواقعة والحديد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حينما تضيق بالمرء الأنفاس وتكشر الدنيا عن أنياب العوز والفاقة، يقف الإنسان عند مفترق طرق العبودية، فمنهم من يلتفت بقلبه إلى المخلوقين يبثهم شكواه ويرجو لديهم ركود بلواه، فما يزداد المؤمن إلا وهنا على وهن، وتوصد في وجهه الأبواب، كل ذلك لأنه عول على عاجز فعجز. أما الروح المؤمنة فترى في شدة الكرب بوابة كبرى لخلع رداء الكبرياء والارتماء على عتبات الغني الحميد سبحانه وتعالى، إنها تلتجئ إلى من بيده خزائن السماوات والأرض، ترفع أكف الضراعة بقلب يملأه اليقين وببدن خاضع لله رب العالمين. هناك وفي تلك اللحظة تمطر سحب الجود الإلهي بالفرج القريب، ويسوق الله تعالى الرزق الحلال بفضل وكرم منه. إخوة الإيمان، ما أحوجنا لأن نلتف إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، فاللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا عزيز يا غفور، يا من بيده مقاليد الأمور، اللهم إنا نعوذ بك من ذل الحاجة إلا إليك، ومن مهانة العوز إلا بين يديك، اللهم ارزقنا كمال التوكل كل عليك وحسن الالتجاء إليك، واقطع ربنا رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة مباركة من سورتي قاف والذاريات. بعد ذلك تقدم لنا الدكتورة هاجر سعد الدين حلقة من برنامجها المدينة المنورة في موكب الزمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صادق وإن الدين لواقع صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي قاف والذاريات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إخوة الإيمان، نلتقي مع المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا بعد هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المدينة المنورة عدة مساجد، يقف في قمتها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان موقع المسجد مملوكا ليتيمين هما سهل وسهيل، وكان ثمنه 10 دنانير دفعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقام في هذا الموقع مسجده وبيوت زوجاته. وكان المسجد بدون سقف، فلما اشتد الحر سقف. وبعد غزوة خيبر أعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بناءه وزاد فيه، وبهذه الزيادة أصبح شكل المسجد مربعا. وقد توالى توسيع المسجد وتجميله بعد ذلك على مر الزمن حتى أصبح تحفة فنية رائعة. وقد كان بناء المساجد من أسرع الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الهجرة، ولعل سبب التبكير بذلك هو أن المسلمين أحسوا بأن البيوت تضيق باجتماعاتهم ولا تمنحهم حرية العبادة واللقاء، ومن هنا أسسوا المسجد وأطلقوا عليه بيت الله، إشارة إلى أن الداخل فيه لا يحتاج إلى استئذان. وعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة مهاجرا، أقام بقباء 4 أيام وأسس فيها مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبركت ناقته في الأرض الفضاء، أقام صلى الله عليه وسلم مؤقتا في بيت أبي أيوب الأنصاري، وبدأ دون تأخير في بناء مسجد المدينة وبناء حجرتين حول المسجد لزوجته سودة ولزوجته المرتقبة السيدة عائشة رضي الله عنهما. وقد بقيت بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفيت آخر واحدة من أمهات المؤمنين في عهد الدولة الأموية، فأقام الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بضم مساحتها إلى المسجد. أما عن مظهر المسجد فقد كان بسيطا ليس فيه شيء من الزينة، وقد اقتدى الخلفاء الراشدون بهذا النهج النبوي، حتى إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما طلب منه أن يدفع مبلغا لتزيين مسجد أجاب: لأن أنفقته على أكباد جائعة أحب إلي من أن أنفقه على الجدران والأثاث. كان ذلك هو أصل التفكير الإسلامي في هذا الموضوع، ولكن لا بأس من فخامة المباني إذا كان ذلك يهيئ المساجد لتأدية الأغراض التي طرأت في العصر الحاضر، كقاعات المحاضرات وكمكان المكتبة الإسلامية وغيرها. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام مع فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا. نعيش مع تلاوة مباركة من سورتي آل عمران والنساء، بدءا من الآية 69 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لله البينات. استمعنا إلى هذه الفقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، ما تسرى من سورتي آل عمران والنساء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو داود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله تعالى لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون الدم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فهل له أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعاد الرجل عليه ثلاثا: كل ذلك والحبيب يقول لا أجر له.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: على من يعود هذا الحرص في قوله تعالى في سورة التوبة: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ومن هو ذلك الحريص؟ ولماذا حرصه هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الخطاب هنا في هذه الآية، أو ضمير الكلام هنا في هذه الآية، يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. والحريص هنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحريص علينا أحياء وأمواتا، حريص علينا يدعونا إلى الإيمان بوحدانية الله وإلى الإيمان بنبوءته صلى الله عليه وسلم،

0: كما أنه حريص علينا في الآخرة، لأنه يريد أن تنال الأمة كلها خيرا من شفاعته صلى الله عليه وسلم، حريص علينا بالشفاعة العظمى وببقية الشفاعات الثمانية له عليه الصلاة والسلام. وقيل حريص عليكم، أي حريص على إيمانكم وهدايتكم وعزتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وزكاه الله تعالى في هذا الحرص، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فواجب علينا أن نبادله هذا الحب حبا قائما على الاحترام والتقدير والاستحسان والمشاكلة لمقام النبوة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن

0: قتل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع تلاوة مباركة من سورة الأنبياء، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود لما تيسر من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن الطمأنينة، فما بالنا إخوة الإيمان والإسلام عن الآخرة، إذ نبحث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك اليوم الذي هو يوم فزع أكبر، وكل نفس تبحث عن ملاذها في مغفرة الذنوب، فتأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صلي على المشفع في الورى، من جاء بالنور المبين معلما، واجعل لنا يوم القيامة شافعا، واسق المحب من الحياض ليسلما. اللهم يا من له الشفاعة الجميعا، إذن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع فينا يوم نلقاك. اللهم ارزقنا إخلاصا في التوحيد، وثباتا على السنة، واملأ ألسنتنا بالصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم لا تحرمنا أن نكون في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين. اللهم يا من جعلت حب نبيك طريقا لمحبتك، اجعلنا أهلا لشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا إخلاصا في التوحيد. اللهم لا تحرمنا أن نكون في زمرته، ولا تحجبنا عن رؤية وجهه الشريف. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين.
1: صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد، لا وحقك لا أحب أن

العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد عشنا مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ شيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 61 بعد 102 من سورة البقرة.

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة

وخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله

في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا.

إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم

نعم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 29 من سورة آل عمران، ترتيل القارئ شيخ محمود علي البنا. اللقاء التالي مع المصحف المرتل برواية حفص بن عاصم يأتيكم بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله رب العالمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فمن أنباء الغيب التي أطلع الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخبر به عن بداية أمره الشريف والبشارات التي سبقت مولده وبعثته. قال صلى الله عليه وسلم: إني لمكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول أمري: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حين ولدتني كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. جمع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلة مشاهد متباعدة عبر الزمن، ولكنها كلها تتجه إلى أمر واحد: بعثه وميلاده الشريف صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لمكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي أمر سبق في علم الله عز وجل وفي تقديره قبل أن يخلق الله عز وجل الإنسان. وآدم عليه السلام لا يزال في مرحلة خلقه من الطين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وسأنبئكم بأول أمري. فما أول أمره الشريف؟ قال: دعوة أبي إبراهيم. نعود لقرون طويلة ونستحضر حادث بناء الكعبة، وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام يرفعان قواعد البيت ويقولان: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب.

0: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورأت أمي السيدة الكريمة آمنة رضي الله عنها، أم النبي صلى الله عليه وسلم، حين ولدته كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. يجمع لنا هذا الحديث قصة بعثه وميلاده الشريف في مشاهد قليلة: كتابة سبقت خلق آدم، ودعوة رفعها إبراهيم عليه السلام، وبشارة نطق بها عيسى عليه السلام، ثم رؤيا صاحبت ميلاده الشريف، وكأن التاريخ كله كان يمضي نحو اللحظة التي يأذن الله عز وجل فيها بخروج خاتم رسله إلى الناس جميعا. لا نتحدث عن ميلاد رجل ظهر فجأة في التاريخ، وإنما عن نبي سبقت به البشرى ودعا به الأنبياء وانتظرته الدنيا كلها حتى جاء موعده الذي قدره الله عز وجل. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إنها أنباء غيب أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف قدره الشريف ونزداد يقينا برسالته، وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى الذي قضاه وقدره قبل أن يخلق آدم عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. دكتور أيمن أبو عمر من علماء الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
4: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
3: إخوة الإيمان، ونتناول الآية 15 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، ونحن نطوف حول الآية المباركة، نود أن نوضح للمستمع الكريم معنى آتينا، وأيضا لما جاءت علما نكرة، ونود أن نوضح معنى فضل وأصلها للمستمع الكريم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آتينا أعطينا ومنحنا، وآتينا أقوى في التعبير من أعطينا أو من منحنا. داود وسليمان كلاهما نبي وكلاهما ملك، جمع الله عز وجل لهما النبوة والملك، وهي حالة نادرة. علما جاءت في سياق النكرة لتعم علوم الدين وعلوم الدنيا وعلوم الحكم والإدارة وبسط العدل وتطور المجتمع. فضلنا، فضل أصل يدل على زيادة في شيء، ومن ذلك الفضل وهو الزيادة والخير، والإفضال الإحسان. يقال رجل مفضل.

0: وأما المتفضل فالمدعي للفضل على أقرانه. قال الله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. والمعنى في الآية الكريمة: أحسن إلينا بالزيادة على غيرنا. عباده عبد أصلان صحيحان كأنهما متضادان، فالأول يدل على لين وذل، والآخر يدل على شدة وغلظة. والعبودية إظهار التذلل لله، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فضل الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة في شيء، والخير الذي خص الله به داود وسليمان عليهما السلام من النبوة والعلم وتسخير الجن والإنس معا والشياطين على من لم يؤت علما.
1: لما قدم ربنا تبارك وتعالى ذكر داود على سليمان عليهما السلام في الآية المباركة.
0: تقدم ذكر نبي الله داود على نبي الله سليمان ليبنى عليه ذكر سليمان، إذ كان ملكه ورثه من أبيه داود، ولأن في ذكر داود مثلا لإفاضة الحكمة على من لم يكن متصديا لها. وما كان من أهل العلم بالكتاب أيام كان فيهم أحبار وعلماء، فما كان عجب في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم الأمي بين الأميين، ليعلم المشركون أن الله أعطى الحكمة والنبوة سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم ذلك من قبل، ولكن في قومه من يعلم ذلك، كما قال الله تعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذه القصة تتصل بقوله تعالى في أول السورة: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فيصح أن تكون جملة ولقد آتينا داود معطوفا على إذ قال موسى لأهله، إذا جعلنا إذ مفعولا لفعل اذكر محذوف، ويصح أن تكون الواو للاستئناف، فالجملة مستأنفة ومناسبة الذكر ظاهرة بينة. وبعد، ففي كل قصة من قصص القرآن علم وعبرة وأسوة.
1: نود أن نوضح فضيلة الدكتور مناسبة الآية لما قبلها.
0: لما ذكرت الآيات السابقات قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وما فيها من آيات وعظات وموقف فرعون وقومه منها، شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر قصة داود وسليمان وما تحمله من دلائل على تفضيل الله تعالى لهما بما منحهما من العلم والفضل. وفي كلتا القصتين إقامة للدليل على حكمته وعلمه، وبيان لمن كفر بنعم الله عليه مثل فرعون وقومه، ومن شكر أنعم الله عليه كداود وسليمان. ومنها أيضا من مناسبة الآية لما قبلها أنها مسوقة لتقرير ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم يلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فإن قصة داود وسليمان من جملة القرآن الكريم لقيه صلى الله عليه وسلم من لدنه تعالى كقصة موسى. كذلك أيضا لما تم بقصة موسى عليه السلام الدليل على حكمته تعالى، توقع السامع الدلالة على علمه سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما، أي ولقد أعطينا داود وابنه سليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بما اختصنا به.
1: فضيلة الدكتور، نأتي هنا إلى أن نطوف حول المعنى العام للآية المباركة.
0: أما المعنى العام لهذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا جانبا مما أنعم الله به على نبيين من أنبيائه هما داود وسليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالآية بيّنت أن الله عز وجل أعطى داود وسليمان علما عظيما، فشكر الله على ما أولاهما من مننه، قال: الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من العلم على كثير من المؤمنين من عباده الذين لم يؤتهم مثل ما آتانا. فقد جمع الله عز وجل لهما لداود وسليمان بين سعادة الدنيا والآخرة، بين الملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. قال ابن كثير رحمه الله ورضي عنه: روى ابن أبي حاتم رحمه الله أن عمر ابن عبد العزيز كتب فقال: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فيحمده عليها إلا كان حمده أفضل نعمة، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في الكتاب المنزل. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام؟ ويقول صاحب التفسير واضح دكتور محمد محمود حجازي رحمه الله: آتاهما ربهما علما من لدنه، علما شريفا يتعلق بذاته وبوصفه بصفات الجلال والكمال وتنزهه عن كل نقص وما هو في حقه من المحال، علما هو من أشرف العلوم والمعارف، جامعا لخيري الدنيا والآخرة. ولقد آتيناهما علما معمولا به حتى امتلأ قلباهما يقينا وعزما أكيدا على فعل الطاعات وهجر المحرمات والشكر لله سبحانه وتعالى، حتى قال: الحمد لله وحده الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بهذه العلوم والمعارف المصحوبة بالعمل القلبي والبلاغي اللساني. وفي هذا رفع لمرتبة العلم والعلماء، إذ قد أوتيا من الملك ما لم يؤت غيرهما، فلم يكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلم. وخلاصة المعنى العام للآية أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل من داود وسليمان عليهما السلام علما نافعا، علم داود وسليمان القضاء بين الناس، وعلم داود صناعة الدروع، وأعطى سليمان من النعم العظيمة حتى قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا النعم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين المخلصين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا، وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم، كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خد الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى الثانية إن شاء الله تعالى. معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ شيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 30 من سورة آل عمران.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم،

ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.

وضعت، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر،

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ

إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم.

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

الله، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ

الجنة؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

0: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 100 من سورة آل عمران، ترتيل القارئ الشيخ محمود علي البنا. اللقاء التالي مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم يأتيكم بعد هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: إن الإسلام في جوهره دين عقلاني وفق أوسع المعاني لهذا المصطلح من الوجهة الاشتقاقية والتاريخية. إن تعريف العقلانية باعتبارها نظاماً يقيم المعتقدات الدينية على مبادئ يدعمها العقل إنما ينطبق تماماً على الإسلام. وعلى الرغم من التطور الخصب بكل ما في هذه الكلمة من معنى لتعليم النبي، فقد احتفظ القرآن بمنزلته الثابتة كنقطة البداية الرئيسية لفهم الدين، وصار يعلن دائما عن عقيدة توحيد الله في سمو وجلال وصفاء دائم مع اقتناع يقيني متميز من الصعب أن يوجد ما يفوقه خارج نطاق الإسلام. إن هذا الإخلاص للمعتقد الأساسي للدين والبساطة الجوهرية للصيغة التي ينطق بها والبرهان الذي يكتسبه من الاقتناع الذي يلتهب حماسة لدعاته القائمين بنشره، كل ذلك يقدم أسبابا كثيرة تعلل نجاح مجهودات الدعاة المسلمين. إن عقيدة بمثل هذه الدقة ومجردة من كل التعقيدات، وبالتالي يمكن للفهم العادي أن يتقبلها بسهولة، فمن المتوقع أن تكون لها قدرة عجيبة، وهي في الواقع تمتلك هذه القدرة على اكتساب طريقها إلى ضمائر البشرية. وهكذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكاتب السويسري إدوارد مونتييه من كتابه الدعاية المسيحية وأعداؤها المسلمون.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفصنا عاصم. القارئ شيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 100 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.

تفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

تَعْلَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسب

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا.

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ

مِنْكُمْ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء

مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

عليم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما

ويزكيهم ويعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم

الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما،

عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تُبْ

فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا

0: والأرض، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 89 بعد 100 من سورة آل عمران، ترتيل القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ما زلنا نواصل معه قراءتنا وتحليلنا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، المتوفى في عام 544 من الهجرة. ضيفنا الكريم، من أهم أبواب هذا الكتاب الباب الذي تحدث فيه المؤلف عن جانبين مهمين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نبي من أنبياء الله عليهم السلام جميعا، وهو جانب البشرية وجانب النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كأي بشر من حيث العوارض البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه مع ذلك ليس كأي بشر، فهو بشر ولكن يوحى إليه، فهو نبي ورسول من قبل الله تعالى. وهنا تأتي العصمة وتأتي حصانة النبوة والرسالة. كيف تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن هذين الجانبين المهمين اللذين لا يخلوان من غلو عند بعض الناس وجفاء عند بعضهم الآخر؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول القاضي عياض رحمه الله مستفتحا هذا الباب: قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر، وأن جسمه خاص البشر يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام، وتجري عليه أحكام البشر، وهذا كله ليس بنقيصة فيه، لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه. وهذه قاعدة عظيمة، فالإسلام لا يجعل الأنبياء آلهة ولا يرفعهم فوق مرتبة البشرية، إنما يثبت لهم أكمل أوصاف البشر مع اصطفائهم بالوحي والرسالة. ولهذا قال الله تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فكل إنسان تجري عليه سنن الحياة التي كتبها الله على خلقه، والأنبياء داخلون في هذه السنن لأنهم بشر، ولكنهم أكمل البشر وأطهر البشر وأعظم البشر عند الله عز وجل. يذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال البشر، فيقول رحمه الله: لقد مرض واشتكى وجاع وعطش، وأصابه الحر والبرد، ولحقه الغضب، وناله الإعياء والتعب، وشج وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته، وتداوى، ثم قبضه الله تعالى كما قبض سائر الأنبياء. وهذه ليست نقائص، بل هي دليل على كمال إنسانيته ليكون أسوة للناس في الصبر والرضا والاحتساب. ولو شاء الله تعالى لجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجعل لأحد، لو شاء الله لجعل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوع ولا يمرض ولا يتألم، ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يذوق ما يذوقه الناس ليكون صلى الله عليه وسلم قدوة لهم. فإذا ابتلوا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صبر على ما هو أشد. ولذلك كان إذا اشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم ازداد صبرا، وإذا اشتد عليه الجوع ازداد شكرا، وإذا نزل به البلاء ازداد رضا بربه.
4: إذن هذه العوارض البشرية التي تنطبق على الأنبياء كما تنطبق على سائر البشر لم تكن بلا هدف، ولكن لها حكمة إلهية عظيمة، وفيها إشارات بليغة يهتدي بها الناس ويقتدون فيها بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام جميعا.
5: وهنا يقرر القاضي عياض حكمة جليلة، فيبين أن الله عز وجل جعل هذه العوارض والابتلاءات ليظهر صبر الأنبياء وتعظم منزلتهم، ويكون أسوة لعباد الله في الثبات والرضا، ولئلا يغلو فيهم الناس كما غلت الأمم السابقة في أنبيائها. ولهذا فإن المؤمن إذا مرض أو أصابه هم أو نزل به بلاء تذكر أن خير الخلق صلى الله عليه وسلم قد مر بمثل ذلك، فيهون عليه البلاء ويعظم أجره بالصبر والاحتساب. ينتقل الإمام القاضي عياض إلى قضية دقيقة أخرى، فينقل كلاما دقيقا لبعض المحققين يقول فيه: إن هذه التغيرات والعوارض إنما تلحق أجساد الأنبياء لأنها أجساد بشرية، أما أرواحهم وبواطنهم فهي متعلقة بالملأ الأعلى، مشرقة بنور الوحي، محفوظة بعصمة الله تعالى. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم في موضوع الصيام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فكانت جوارحه جوارح بشر، وكان قلبه متصلا برب العالمين، يحيا بنور الوحي، ويستمد قوته من فيض الله سبحانه وتعالى.
4: نعم، لكن هنا قضية بالغة الأهمية، وهي باب يدخل منه المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهي ما يتعلق بجانب الوحي والنبوة والرسالة، وما يتعلق بالجانب البشري في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يخلط بين ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع والوحي، وبين ما يصدر عنه في بعض الأمور الدنيوية التي تعود إلى الخبرة الإنسانية أو التجربة أو العادات أو الاجتهاد البشري إلى آخره. كيف عرض المؤلف هذه القضية؟
5: يقرر الإمام القاضي عياض أصلا عظيما من أصول الفهم، وهو التفريق بين ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع والوحي، وبين ما يصدر عنه في بعض شؤون الدنيا التي تبنى على الخبرة والتجربة. ومن أظهر الأدلة على ذلك حديث تأبير النخل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يؤبرون النخل أشار عليهم بتركه فتركوه، فجاء التمر رديئا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ولم يكن هذا من باب التشريع ولا من باب البلاغ عن الله، إنما كان رأيا في أمر دنيوي يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص. ومن هنا بيّن القاضي عياض رحمه الله أن هذا لا يقدح في مقام النبوة ولا يتنافى مع العصمة، لأن العصمة التي أوجبها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما هي في الدين والتبليغ، أما ما كان من صراعات الناس ومعاشهم وخبراتهم الدنيوية فإنه لا يدخل في هذا الباب. وهذا الفهم الدقيق يجنبنا طرفين متقابلين، فلا ندخل كل أمر دنيوي في باب التشريع، ولا نفتح الباب للتشكيك في السنة بحجة أن بعض الأحاديث وردت في شؤون الدنيا.
4: وهنا وضع المؤلف ميزانا ضابطا لحسم هذا الأمر، حتى لا يخلط الناس بين ما هو تشريع ووحي ورسالة وما هو من قبيل الاجتهاد البشري الذي يعود إلى الخبرة أو العرف أو العادات.
5: للميزان الذي قرره القاضي عياض وسائر الآئمة أن ما كان من باب الدين والعقيدة والحلال والحرام والعبادات فهو وحي يجب الإيمان به واتباعه، وأما ما كان من خبرات الدنيا فللناس أن يأخذوا بما يبلغون إليه من علم وتجربة مع مراعاة أحكام الشرع ومقاصده. وهذا من كمال هذا الدين، فهو لا يصادم العلم النافع ولا يغلق باب الاجتهاد في مجالات الحياة، بل يدعو إلى الإتقان والإحسان والأخذ بالأسباب وإعمال العقل فيما أذن الله فيه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعا، فلم يتكلف ما ليس له به علم في شؤون الزراعة والصناعة، بل أرشد الأمة إلى أن تنتفع بخبرات أهلها. وهذا من أعظم الدروس الدعوية والتربوية التي يحتاج إليها المسلم المعاصر.
4: نعم، بارك الله فيكم. ما زلنا في حاجة إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة النور بصوت القارئ شيخ أحمد محمد عامر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم

0: من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: ما زال حديثنا موصولا عن عظمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تعرضنا لبعض مناقبه وشمائله في الحلقات الماضية. نريد أن نتعرض في هذه الحلقة لعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماحته.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في الحلقات السابقة إن عظمته صلى الله عليه وآله وسلم لا منتهى لها، مهما تحدث الإنسان فإنه لا يمكن أن يفي بخصاله الكريمة وشمائله الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحديث في آخر الكلام عن رحمته صلى الله عليه وسلم، وأحب أن أضع صورة أخرى من هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم. كان عابدا وكان يقف في صلاته يتلو صورا طويلة من القرآن في غبطة لا يقاضى عليها بملء الأرض ذهبا، ثم لا يلبس أن يسمع بكاء طفل رضيع كانت أمه تصلي خلفه، فيضحي بغبطته الكبرى وينهي صلاته على عجل رحمة بالرضيع، من أجل طفل، من أجل بكاء طفل ينهي صلاته صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بهذا الطفل الرضيع. وبالمناسبة فإن فقهاء الشريعة يقولون لا ينبغي للذي يؤم الناس أن يطيل في صلاته، فإن فيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة وفيهم وفيهم، فأنت عندما تصلي تخفف، خصوصا في الصلوات الجهرية وصلاة الجمعة، وراءك من مبتلى بمرض السكر، بمرض الضغط، بمرض الأعصاب، كبر السن. فالإسلام دين يسر، يسروا ولا تعسروا، وخففوا عن عباد الله، فإن هذا الدين دين مبني على اليسر ومبني على رفع الحرج. وقد كرر فقهاء الشريعة في كتبهم قاعدة فقهية عظيمة تقول المشقة تجلب التيسير، وقرروا أيضا قاعدة فقهية عظيمة لا ضرر ولا ضرار، إلى آخر ما هنالك.
1: نعم.
2: وذات يوم جاءه أعرابي في غلظة وجفوة سأله مزيدا من العطاء وقال اعدل يا محمد، فتبسم وهو يقول لك ويلك يا أعرابي، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ وأريد أن نصغي إلى هذا المشهد العظيم. حينما دخل عليه رجل أعرابي ارتجف من هيبته صلى الله عليه وسلم، لأن ربي كساه وقارا وعظمة وجلالا ومهابة، فوجد صلى الله عليه وسلم الارتجاف والخوف في وجه الأعرابي، فقال له هون عليك، فإني لست ملكا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، قديد اللحم الجاف، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، هون عليك يا أعرابي، أنا لست ملكا من ملوك الأرض، وأنا لست متكبرا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة.
1: هذا جانب من جوانب عظمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برحمته وتواضعه. يعني الحلقة أشارت في البداية إلى أننا سنتحدث عن عفوه وسماحته.
2: نعم، نحن قلنا يوم وقفت الجموع في فتح مكة صاغرين أذلاء أمامه، وكان يكفيه بإشارة بأصبعه أن يحول مكة إلى بحر من دماء وأن يقضي عليهم جميعا. فهؤلاء الذين شنوا علي الحرب، وهؤلاء الذين أخرجوه من بلده، وهؤلاء الذين ناصبوه العداء، وهؤلاء الذين مكروا به وأرادوا قتله، ومع ذلك كان ممكن أن يبيدهم جميعا، لكن يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء ويعفو عنهم.
1: وقبل ذلك كان يدعو لهم بالهداية، اللهم اهد قومي،
2: فإنهم لا يعلمون عندما ذهب إلى الطائف.
1: نعم.
2: ليجد أرضا غير الأرض، وليجد أناسا غير الأناس، لعل أحدهم يصغي إلى كلمة فيهتدي ويسلم، لكنهم قابلوه بالعداء وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم يضربونه بالحجارة حتى دميت قدماه. وعند ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طلب لهم الهداية والدماء تنزف من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحد من الغلس. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو لأجرها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الصبح فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتى أسفر، ثم أمره أن يقيم فصلى، ثم دعا الرجل فقال: ما بين هذا وهذا وقت. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم من خلال الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تحت عنوان ذاك يوم ولدت فيه، ويحاور الزميل هاني عماشة الدكتور أسامة هاشم الحديدي من علماء الأزهر الشريف. نلتقي مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة قبل 5:05. قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة هود، وذلك قبل 7:17. أمسية الليلة سجلت من رحاب المسجد الكبير بقرية الغنيمية بفرسكور بمحافظة دمياط. نستمع فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني، وإلى كلمة من فضيلة الدكتور هاني السباعي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ محمود عوض الله. يقدم لنا هذه الأمسية الزميل الدكتور خالد الشفعي. قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الواقعة والحديد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طبار.

من كل من نخشى الأذى.

0: يا من رزق.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع قرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في تلاوة مباركة من سورة الصافات.

بسم الله الرحمن الرحيم.

اكبر.

الحوار. ما يمنعنا.

الله يا سيدنا، الله يا مولانا، ما شاء الله.

0: الله أكبر يكرمك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: جميل.

0: الله يا
1: سيدي.
0: الله يا مولانا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إخوة الإيمان والإسلام، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير بقرية الغنيمية بمركز فرسكور بمحافظة دمياط. نستمع فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني، وإلى كلمة من الدكتور هاني السباعي من علماء الأزهر الشريف، وإلى ابتهالات دينية من المبتهل محمود عوض الله. ويقدم لنا الأمسية الدكتور خالد الشافعي. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ حسام الأجاوي.

0: أقام على
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها في 4:33، ويؤذن بصلاة المغرب في 7:27، ويحين موعد صلاة العشاء قبل 9:12. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن 10 دقائق مع تلاوة مباركة من سورة يونس للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها إذاعيا شيرين أحمد ماجد من مقال تحت عنوان حصاد اللسان، مقتبس من موقع وزارة الأوقاف، ومعنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى يخاطبنا بأن الإنسان عليه دائما أن يجعل لسانه طيبا حسنا، فإن لم نفعل ذلك ألقى الشيطان بيننا وبين أنفسنا العداوة والفساد والخصام، وبيننا وبين الآخرين، لأن للإنسان عدو ظاهر هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. المشكلة ليست دائما في أن تكون على حق، وإنما في كيفية قولك لهذا الحق. قد تكون الفكرة صحيحة، لكن أسلوب طرحها يجرح العباد، وقد يكون الرد مشروعا، لكن نبرته تهدم، وقد يملك الإنسان من الحجج ما يكفي لإسكات خصمه، لكنه يخسر بلسانه القاسي قلبا كان يمكن أن يربحه بكلمة. ولهذا لم يطلب الله تبارك وتعالى منا مجرد كلمة، بل علينا دائما بالحسنى، بالكلمة الحسنة. فالكلمة ليست مجرد تأثير ينتهي بمجرد خروجها من الفم، بل هي أثر باق يمتد ويتشكل في أعماق النفس. كم من إنسان كان منكسرا فمرت به كلمة طيبة فجبرته وأعادت إليه الأمل، وكم من مهموم لم يكن يبحث عن حل بقدر ما كان يحتاج إلى صوت دافئ يقول له أنا أشعر بك وستمر هذه الأيام بإذن الله تعالى. وكم من صديق أو زوج أو أم أو أب حمل في قلبه جرحا من كلمة قيلت له منذ سنوات لا يزال يتذكرها، كل ذلك لأنها أصابته في وقت كان أشد ما يكون فيه احتياجا إلى الرحمة عن طريق كلمة. وهنا تبرز القيمة الحقيقية لحسن الرد، فهو حصاد لسان. فليس حسن الرد أن توافق الجميع دائما، ولا أن تتنازل عن الحق كي ترضي أحدا، بل نحن نقول ما يجب أن يقال، وبالطريقة التي تحفظ الحق وتصون معها كرامة الإنسان. ولهذا الميزان حقيقة قرآنية حاسمة. الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وقولوا للناس حسنا. الأصل في الخطاب هو الحسن، حتى عند الاختلاف وعند تصحيح الخطأ، وحينما نرفض طلبا أو نعاتب عزيزا، ولأن الرد الجميل يطفئ نار الفتنة قبل اشتعالها. فالحق سبحانه وتعالى يقول في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو تأملنا جيدا قول الحق تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن ولم يقل بالتي تساويها، فحين يرتفع الصوت ليس مطلوبا أن ترفع صوتك، وحين يسيء أحدهم إليك ليس لزاما أن تنزلق لأسلوبه. أحيانا تكون كلمة سامحك الله أبلغ من صفحات من الخصام، بل إن فكرة الصمت حين يكون الكلام شرا هو عين الحكمة وعين الانتصار على الذات. فاللهم طهر ألسنتنا من السوء، واجعل كلماتنا جبرا لا كسرا، إصلاحا لا إفسادا، وسببا لرضاك ولرفعة درجاتنا. اللهم آمين.
0: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحرمت

0: فكلك عورات وللناس ألسن.
1: وبهذا الفاصل من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها إذاعيا شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان حصاد اللسان، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وأشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:30. نبقى الآن مع هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ شيخ محمود علي البنا. الترتيل المبارك من الآية 90 بعد 100 من سورة آل عمران وحتى الآية 48 من سورة النساء.

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

مَا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

ما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون،

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

عصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم

فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص بن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي آل عمران والنساء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.
2: صلوات الله وسلامه عليك

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لنا، كما أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. فلنحرص دائما على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال لأوامره لنا صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به أفلح، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
1: إسلام عمرو الليسي،
0: ونرحب بفضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة أستاذ القراءات وعلوم القرآن الكريم بالأزهر الشريف.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفتح من ابن إسلام.
1: أعوذ

شوف الجيم، الجيم شديدها لفظ أجد قط بكت، فالجيم شديدة وكذلك أيضا مقلقلة، تمام؟ الجيم إذا اختلطت صفة أو إذا انسلخت صفة منها تخرج مثل الشين، سج، لا سج، ينحبس معها النفس وينحبس معها الصوت، سجدا سج، ولا أقول سجدا، هذا خطأ شائع كثير جدا عند الطلاب، يقول سجدا سجاجا، لا سج سج، تراهم.

0: نقف نقف على التوراة، ذلك مثلهم في التوراة، هذا المعنى. ونبدأ: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. نعم،
1: ذلك مثلهم في التوراة.
0: كذلك الوقف على التوراة وقف تام. ذلك الذي مضى من المعنى مثلهم في التوراة، ثم يأتي مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. نعم،
1: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ.
0: فآزره فاستغلظ، هذا مد صلة في كلمة فآزره، مد صلة كبرى. يعني الهاء، الهاء هذه هاء الضمير، وقعت بين محركين. هاء الضمير لها أربع حالات: إما أن تأتي هاء الضمير، ما هي هاء الضمير؟ أولا هي الهاء التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، فآزره هو مفرد مذكر غائب. هاء الضمير لها حالات: إما أن تقع بين متحركين كما في الآية معنا، وإما أن تقع بين ساكن ومتحرك، وإما أن تقع بين العكس متحرك وساكن، وإما أن تقع بين ساكنين. إذا وقعت بين محركين، بين حرفين متحركين، فآزره فاستغلظ، نصل هاء الضمير بحركتها، إذا كانت مضمومة نصلها بواو، وإذا كانت مكسورة نصلها بياء. هنا مضمومة نقول فآزره فاستغلظ. كيف ننطقها؟ ننطقها هاء بعدها واو، هي مرسومة في المصحف هاء عليها ضمة، لكن في النطق هاء واو، ننطقها هاء واو، فآزره فاستغلظ. نعم،

0: كفار.
1: ليغيظ. حروف التفخيم إذا قُسرت، ها، إذا قُسرت تكون في أقل مرتبة من مراتب التفخيم، الغين تحتها كسرة. لا نقول ليغيظ، لا ليغيظ، تمام. كذلك رب اغفر لي، لا ما أقول رب اغفر لي، لا، عشان قبلها كسرة. هنا ليغيظ، لا أقول ليغيظ بهم، نعم ليغيظ بهم الكفار. كذلك في قوله تعالى على سوقه، احنا قلنا فآزره في الآية عندنا ضمة، الهاء عليها ضمة فنصلها بواو، سوقه الهاء تحتها كسرة، لذلك رسمت بعدها العلامة اللي في المصحف عندك، هذه الياء المعقوصة، نسميها في علم الضبط الياء المعقوصة، الياء المعقوصة، هذه دلالة على وجود الياء وصلا، نقول سوقه يعجب الزراع، نعم.

0: أجر
1: إدغام
0: عظيما.
1: بغنة مغفرة و، إدغام بغنة لوقوع الواو بعد التنوين. والتنوين عند الإدغام وعند الإخفاء إذا كان فتحتين كما تجد في المصحف عندك، تجد فتحة متأخرة وفتحة سابقة، تمام؟ عند الإظهار يكون الفتحتين أو الكسرتين متساويتين، هنا في المصحف فتحة مقدمة وفتحة مؤخرة، تمام؟ حكم هنا حكم الإدغام بغنة لوقوع الواو بعد التنوين، حكم نون التنوين الإدغام،
0: تمام.
1: مغفرة وأجرا، والغنة مقدارها حركتان. نعم اقرأ.
0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: بارك الله فيك.
2: فضيلة الشيخ، هل هناك أحكام أخرى تريد أن توضحها لنا وللأبناء في الآيات التي تلاها علينا لابن إسلام؟
1: نعم، قوله تعالى محمد رسول الله، الميم المشددة والنون المشددة في المصحف هي النون أو الميم التي عليها شدة. إذا نظرنا في المصحف نجد على الميم شدة، محمد رسول الله، وهذا الحكم حرف غن مشدد، لا بد أن يغن بمقدار حركتين. محمد رسول الله، رسول يعني لا بد من التنبيه على السين في رسول لئلا تخرج صاد، رسول الله مرققة، السين مستفلة مرققة، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، معه أشداء، هذا مد منفصل، مد إيه؟ منفصل. والمد المنفصل هو أن يأتي حرف المد بعده همز لكن الهمز في كلمة أخرى، هنا معه كلمة وأشداء كلمة أخرى، تمام؟ وعلامته في المصحف هي الإيه؟ علامة المد. علامة المد هذه إذا نظرنا إليها ودققنا فيها، من كلمة مد حذفنا رأس الميم وحذفنا رأس الدال، فصارت مثل الموجة، مثل الموجة، هي كلمة مد أصلا. لو كتبنا كلمة مد، مد ميم دال، ونحذف نصف الميم ونحذف نصف الدال، حركة علامة الدال اللي فوق، نجد مثل المد. هذه مد، يعني طول صوتك في هذا الحرف، أشداء على الكفار. طب ما مقدار المد المنفصل؟ مقداره حركتان أو أربع، الطالب ما شاء الله قرأ به بأربع حركات. نعم.
2: نعم، شكرا لكم أبنائي بناتي، وشكرا لفضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة أستاذ علوم القرآن الكريم والقراءات بالأزهر الشريف، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
3: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم،
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا الآن 2:03، فترة إذاعية جديدة. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور وسام البحيري. نسعد بحضراتكم خلال فترة جديدة تستمر حتى 5 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
2: وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نستدعي الأحاديث والأدعية التي تعلمناها من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من أجل راحة النفس والشعور بالأمان والاطمئنان. بداية نرحب بفضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا.
3: أهلا بكم أفندم والسادة المستمعين والمتابعين وأسرة الإذاعة وأسرة البرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. كيف تجد النفس راحتها في تذوق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان؟
3: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإنسان في حاجة إلى معرفة الأساس الذي يبني عليه حياته، والذي يقيم به أعماله، والذي به يحقق طموحاته وآماله. من هنا جاء هذا الحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا هذه الركائز الثلاثية للإيمان والآثار النفسية التي تعود على الإنسان نتيجة ذوق طعم وحقيقة الإيمان. فليس مجرد الإيمان النظري، وإنما يتحول من إيمان نظري إلى طعم يلبي احتياجات الإنسان، وذوق يشعر فيه الإنسان بالراحة النفسية والسعادة القلبية التي عبر عنها بالتذوق والاستطعام في هذا الحديث الشريف. جاءت هذه المكونات الثلاثية التي تحقق الراحة النفسية والطمأنينة القلبية وكذلك السعادة للإنسان في رحلة الحياة بأن يلبي هذه الاحتياجات الثلاث. هذه الاحتياجات الثلاث: أولها رضي بالله رب، ثانيها بالإسلام دينا، وثالثها وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى هذه الثلاثية سنجد الأصل الأول علم العقيدة ومعرفة الله تبارك وتعالى وأداء حقوق الله على العبد.
2: نعم دكتور، كيف نحقق معنى الرضا بالله في أنفسنا؟
3: نعم، الرضا بالله أولا هو أن نؤمن أولا بالله خالقا مالكا رازقا مدبرا أسمائه وصفاته وحدانيته جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، وأنه يملك النفع والضر، وأنه سبحانه وتعالى ولي المؤمنين إذا ما أقاموا شرعه وأقاموا منهجه. من هنا تبدأ العقيدة في دورها في نفسية المسلم أنه ليس وحده في هذا الكون، وإنما يركن إلى ركن ركين ويعتمد على من يقول الشيء كن فيكون، ومن كان مع الله فلا يحزن، ومن كان مع الله فلا يبتئس، ومن كان مع الله كان الله معه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
2: نعم دكتور جميل، من السهل أن نذكر الحديث، حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن نردده باللسان، لكن من العسير لدى البعض أن يتمثله سلوكا يداوم عليه.
3: نعم، من أجل هذا جاء الحديث بتعبيرين: التذوق والاستطعام.
2: نعم،
3: التذوق والاستطعام يحول المعنى المعنوي إلى معنى حسي، يحول الأساسيات الإيمانية من معاني ومعنويات إلى حسيات يشعر بها المسلم في انفعالاته وتصرفاته وسلوكياته، وهو ما نسميه تفعيل الإيمان.
2: نعم.
3: لأن ليس الإيمان كلاما، وليس الإيمان تمنيا، وليس الإيمان مجرد شعارات. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
2: كيف نحقق هذا التفعيل؟
3: التفعيل بترجمة المعنى إلى سلوك، وليس مجرد ترجمة المعنى إلى سلوك، بل استمداد العلم مقصود الشرع ومقصود الله تبارك وتعالى الذي أراده من وراء هذه الأمور الإيمانية في حياتنا، وما تحققه لنا من غايات وأهداف لابد أن نستشعره علما، وأن نقتنع به، وأن نمارسه سلوكا في حياتنا. فإن تحول إلى سلوك في تصرفاتنا وحياتنا ضمننا بذلك التفعيل لهذا الإيمان في واقع الحياة. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
2: نعم.
3: الجمع بين اليقين والسلوكيات والتصرفات والمقاصد والآمال والمآلات.
2: نعم.
3: في حياة المسلم.
2: نعم. دكتور جميل، في زماننا هذا كيف نرضى بالله وليا ولا نتخذ من دونه أولياء والنفس يتنازعها هواها وأهواء غيرها؟ كيف نفعل الرضا بالله في سلوكنا اليومي؟
3: هذا التفعيل لسلوكنا اليومي يأتي من جملة أحوال إيمانية يتدرب عليها المسلم يوميا.
2: نعم.
3: أول هذه الأحوال أن يضع أمامه في خارطة حياته صباحا ومساء: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي، الله يحاسبني، الله على كل شيء قدير. مع هذه الأمور الخمسة عندما يتيقن بها المؤمن ويرددها ويضعها أمام عينيه يدرك تماما أنه في ضمان الله تبارك وتعالى، فيشعر بالطمأنينة ويشعر بالرضا أن معه الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يبتئس ولا يمكن أن يهزم ولا يمكن أن ينهزم في معارك الحياة، ولا يمكن أن تشوش عليه هذه المؤثرات طالما أن لدي هذه المراقبة وهذه المعية لله سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم.
2: نعم.
3: فلابد أن تتحقق هذه التفعيلات الخمسة في حياة كل مسلم يوميا، وبالتالي يتحول الإيمان من إيمان نظري إلى تفعيل إيمان عملي ويقين تطبيقي في حياة المسلم. يضاف إلى هذا أيضا أن الإنسان مطالب بأنه في كل اختياراته في كل تصرفاته يستشعر الجزاء والحساب بين يدي الله تبارك وتعالى.
2: نعم.
3: وهذا الجزاء إكرام للمحسن وعقاب للمسيء. فإذا استشعر الإنسان المكافأة التي يطمع فيها من الله تبارك وتعالى بالإحسان سيزداد إحسانا ويزداد عملا صالحا. وكلما شعر الإنسان بالعقاب أو أن هناك حساب على الأخطاء سيستشعر جسامة الجرم، وبالتالي سيمتنع عن الخطأ ويمتنع عن الانحراف نتيجة تحقيق الرضا بالله ربا سبحانه وتعالى، فيؤثر في الإنسان المسلم أعلى درجات الإتقان، أعلى درجات العمل الصالح، تحقيقا لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: نعم. دكتور جميل، ما حال النفس التي تعيش في رضا ومحبة الله سبحانه وتعالى؟
3: من المؤكد مع وجود هذه العقيدة ويضاف إليها رضا بالإسلام دينا وتذوق طعم الإيمان بالرضا بالإسلام دينا، الشعور بأن المسلم أعز بإسلامه وبأحكام دينه، سواء كانت بعد العقيدة العبادات أو المعاملات أو السلوكيات أو أداء الحقوق والواجبات في نطاق الأسرة أو في نطاق المعاملات مع العالم من حوله، فرضائه بالإسلام دينا وتشريعا عنصر عزة المسلم وعنصر قوته في مواجهة الشدائد وفي مواجهة الصعاب التي تمر بها الإنسانية. ومن هنا نجد أن المسلمين الأوائل لم يشعروا بالسعادة لوفرة مال ولا لعلو مناصب ولا لكثرة أفراد وأعداد إلى آخره، إنما شعروا بعزتهم بمقدار صلتهم بإسلامهم لأنه مصدر عزهم وقوتهم. إذن لابد علينا أن ندرك أن مفاهيم الإسلام وأحكام الإسلام وتشريعات الإسلام ونظم الإسلام بجانب العنصر الثالث القدوة العليا. نعم. والمثل الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان والسلام. لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا فعلا يتحقق، إذا حفظنا على هذه الثلاثية يتحقق لنا طعم الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان، وبذلك يتحقق الرضا عن النفس والرضا عن العمل والقبول عند الله في الدنيا وفي الآخرة.
2: دكتور جميل، أكمل هذه العبارة، المواظبة على معرفة الله تعالى تورثنا
3: النجاح والفلاح دنيا وآخرة.
2: شكرا لحضرتك دكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة لما تيسر من آيات سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبلغه منا السلام. استمعنا للمبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 49 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل

منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصاب

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.

قليلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا

الفتنه اركسوا فيها، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم

آمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.

قَلِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.

أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القرو شيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة النساء. اللقاء التالي في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
0: رحم الله فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تبلغه منا السلام. إخوة الإيمان، في 5:55 أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. عنوان فترة اليوم: ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. ضيف الفترة الدكتور أسامة هاشم الحديدي من علماء الأزهر الشريف، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. يحاوره على الهواء الزميل هاني عماشة. في 10:15 تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من المسجد الكبير بقرية الغنيمية بفارس كور بمحافظة دمياط. القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، المتحدث الدكتور هاني السباعي من علماء الأزهر الشريف، والابتهالات لشيخ محمود عوض الله. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور خالد الشفعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى في رحاب تلاوة من سورة لقمان يتلوها القارئ شيخ محمود خليل الحصري.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة لقمان، تلا علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: لقد

في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. نرحب أولا مستمعينا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ الكريم.
2: أهلا ومرحبا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
0: أستاذنا، نتحدث في هذه الحلقة عن التواضع وعزة النفس. المنصب قد يغري البعض، والمال أيضا والشهرة، حينها يشعر صاحب هذا الاتجاه بالشعور بالتعالي على من حوله، مما يخلق جدرانا عازلة بينه وبين الناس. القرآن الكريم يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. التواضع لا ينقص أبدا من قدر الإنسان. كيف كان ذلك من خلال تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
2: الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحبيب صلى الله عليه وسلم مع رفعة مقامه وعلو شأنه، وأنه أعظم الخلق عند الله وأكرم الخلق على الله، إلا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان وما زال أعظم الناس تواضعا. كان صلى الله عليه وآله وأصحابه تأخذ الجارية بيده فتسير معهم، فيسير معها الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها. تعترضه امرأة عجوز فتقول: أي رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، انظري أي مكان أحببت أقف لتسألي. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من الطريق فطول معها. وكان الحبيب صلى الله عليه وآله يأتيه الرجل من البادية، وأهل البوادي مع أهل الحواضر لهم شأن عجيب، فكان الرجل يأتي فيقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد، فينظر النبي إليه ويقول: هون عليك، هون عليك، فإن ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في تلك اللحظة التي ينتظرها القادة ليرفعوا رؤوسهم إلى السماء ليقولوا: انتصرنا وفعلنا وفعلنا، إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يضرب المثل والآية. لما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا بنصر الله تبارك وتعالى، سرد الحبيب صلى الله عليه وسلم على قطب بعيره، تكاد رأسه تمس ظهر البعير من التواضع، وسرد لله تبارك وتعالى ليقول لكل الدنيا: إن الإنسان كلما كان أكثر تواضعا كلما كان أرفع مقاما عند جلال الله تبارك وتعالى.
0: يعني التواضع يعني لا يزيد المسلم إلا عزة.
2: ما تواضع عبد لله إلا ورفعه الله. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقسم على هذه من ثلاث أقسم عليه: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله، ولا نقص مال من صدقة. ثلاث أقسم عليها سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه كان يعلم الناس التواضع حتى في مشيته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى في طريق كان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الله يكره من الرجل أن يتقدم على إخوانه. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كواحد منهم. بل إن أمر عجيب، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أصحابه أمامه إذا ساروا في طريق. فلما الصحابة رضوان الله عليهم رأوا أن هذا قد يكون فيه سوء أدب مع سيدنا رسول الله، إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لهم: خلوا ظهري لملائكة ربي. كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يحول لنا هذا التواضع وهذا الأدب كخلق رباني نوران، أنك محاط بأنوار الصحب الكرام من أمامك والملائكة الكرام من ورائك. فكأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا هذا. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه أو يرقع ثوبه ويخسف نعله ويحلب شاته ويركب الحمار ويعتقل البعير ويجيب دعوة الرجل الدون. الرجل الدون ليست انتقاصا من
0: من
2: مكانة
0: مكانه.
2: إنسان، وإنما هو وصف لهذا الإنسان الذي له دون عشيرة تحميه ودون مال يعتز به. كأن هذا الإنسان لو أردت هذا الإنسان لا يجيبه أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه.
0: يعني نحتاج في هذه الأيام أستاذنا إلى هذا الخلق، وإلى تفعيل التواضع مع الناس، مع عمال النظافة مثلا، مع من نراهم يحتاجون بالفعل إلى ابتسامة.
2: أن ترى نفسك أقل الناس وأنت محتاج دائما.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هاني.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين الكرام.
1: دكتور هاني، نود في هذه الحلقة نتحدث عن فضل استغلال الليل في القيام والاستغفار بالنسبة للشباب.
2: الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة استغلال الليل في القيام والاستغفار بالنسبة للشباب من أهم الموضوعات التي يجب أن يلتفت إليها الشباب، وخصوصا في وقت شبابهم، فلديهم من القدرة ومن القوة التي يجب عليهم أن يستغلوا هذه القوة وهذه القدرة فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، وذلك اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يأتي في مقدمة نزول القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحثنا على هذه العبادة العظيمة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا.
1: وهو كان شابا،
2: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه هذه الآيات القرآنية وجسدها صلى الله عليه وسلم في عبادته، كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ولما سئل عن كثرة صلاته وكثرة قيامه صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة، وحث سيدنا عبد الله بن عمر على القيام بهذه العبادة عندما قال في شأنه: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. فلما علم سيدنا عبد الله بن عمر من أخته حفصة، يعني وهي أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فكان لا يترك قيام الليل أبدا. فهذه رسالة تأتي في وقتها، في وقت انغمس فيه الشباب في لهوهم في الليل، بعض الشباب في لهوهم في الليل بعيدا عن قيام الليل، بعيدا عن أن يتعايشوا مع الله سبحانه وتعالى وأن يتعايشوا مع استغفار الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بعظمته وبجلاله ليس كمثله شيء، ينزل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ وهذه دعوة صريحة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة صريحة من القرآن الكريم لأن يتعايش الشباب مع ربهم سبحانه وتعالى، فيخلو بأنفسهم، يناجوا ربهم في صلاتهم، يستغفروا ربهم، فهذا هو المخرج الأساسي لكل ما يحيق بالشباب، فمن خلاله يأتي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته.
1: أيضا يعني قيام الليل ليس المقصود به الصلاة فقط، قد يكون مثلا الذكر باللسان، قد يكون مثلا قراءة القرآن،
2: قد يكون
1: الصلاة على الرسول، الدعاء، المناجاة، طلب، يعني كل ذلك ذكر وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى الذكر إذا لم يجري على اللسان ممكن يجري على الخاطر.
2: نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في حق

0: عباده الذين التزموا هذا الطريق. قال ربنا سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فكأن بقيامهم لليل وبكثرة استغفارهم وبكثرة مناجاتهم لربهم صاروا عبادا حقا لله سبحانه وتعالى، فتحققت فيهم الأخلاق العالية فمشوا على الأرض هونا، وإذا خاطبهم أو تجاهل عليهم من تجاهل قالوا سلاما. لماذا؟ لأنهم ظلوا بالليل يناجوا ربهم، ومن ثم تحقق فيهم مراد الله سبحانه وتعالى فكانوا من عباد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى قيام الليل، وأن يأخذ بأيدينا إلى كثرة الاستغفار.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.

0: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، التفاؤل هو حسن الظن بالله تعالى وتوقع الخير مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. ولقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره معه خطيئة، ومن مات وهو يشرك به لم ينفعه معه حسنة. رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. رواه أحمد، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ قال: لا ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا. رواه النسائي، حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد خمس دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لسورة التحريم وما تيسر من أول سورة الملك. نستمع بداية إلى التقدمة بصوت الدكتور المحمدي عبد الرحمن عبد الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، بعد قليل سوف ننصت بمشيئة الله خاشعين إلى آيات بينات من سورة التحريم والملك. السورة الأولى مدنية والسورة الثانية مكية. صدر سورة التحريم يشير إلى حادث وقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة أزواجه، وقد وردت بشأنه روايات متعددة، منها ما رواه البخاري عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ والمغافير صمغ حلو الطعم كريه الرائحة. فلتقل له حين يدخل عليها: إني أجد منك ريح مغافير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فهذا هو ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه، وهو حلال له. لكن عائشة أخبرت حفصة بذلك الحديث، فأطلع الله رسوله على هذا الأمر، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها في هذا، وذكر لها بعض ما دار بينها وبين حفصة دون استقصاء لجميع، تمشيا مع أدبه الكريم. فدهشت وسألته: من أنبأك هذا؟ أجابها: الرسول صلى الله عليه وسلم نبأني العليم الخبير. ثم يتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب لعائشة وحفصة ودعوتهما إلى التوبة لتعود قلوبهما فتميل إلى الله. ثم تشير الآيات إلى تهديد وقع لهما بإعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ليطيب خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أشارت الآيات إلى صفات النساء اللواتي يمكن أن يبدل الله النبي بهن من أزواجه لو طلقهن، مع توجيه الخطاب للجميع في معرض التهديد. وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه أليما في نفوس المسلمين، يهيب القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير، فيقوا أنفسهم وأهليهم من النار. ثم تشير الآيات إلى دعوة الذين آمنوا بأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم تعرض الآيات إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الكفار والمنافقين. ثم بعد ذلك تختم الصورة بالحديث عن نساء كافرات في بيوت أنبياء ونساء مؤمنات في وسط كفار. وكذلك تشير الآيات إلى مريم ابنة عمران التي كانت مثلا للتجرد لله والطهر، وبذلك تختم سورة التحريم. وتبدأ سورة الملك ببيان زيادة بركة الله وبيان قدرته على كل شيء. ومن آثار قدرته أنه خلق الموت والحياة للابتلاء. ثم تتحدث الآيات عن آثار قدرته في خلق السماء. بعد ذلك بينت الآيات ما أعده الله للذين كفروا من أتباع هؤلاء الشياطين. وفي مقابل ذلك تتحدث الآيات عن صفحة المؤمنين وما أعده الله لهم من مغفرة وأجر كبير. ثم تشير الآيات إلى تقرير علم الله بالسر والجهر، وهو يتحدى البشر، وهو الذي خلق نفوسهم ويعلم مداخلها ومكامنها التي أودعها إياها. ثم تنتقل الآيات من الحديث عن ذوات أنفسهم إلى الأرض التي خلقها لهم وذللها وأودعها أسباب الحياة وأمرهم بالسعي فيها لتحصيل معاشهم. ثم تعرض الآيات إلى تنبيه الله للغافلين الذين يغريهم الأمان بنسيان ما يمكن أن يلحق بهم من خسف الأرض والإعصار الحاصب التي لا تقف له قوة في الأرض. ثم تنتقل الآيات من لمسة التهديد والنذير إلى لمسة التأمل والتفكير في مشهد الطير وهو يصف جناحيه ويفردهما ثم يقبضهما ويضمهما. ثم تشير الآيات بعد ذلك إلى أنه لا ناصر ولا رازق إلا الله، وهو العدل الذي لا يساوي بين المؤمن والضال. ثم تختم الآيات بتذكير الإنسان بما وهبه الله له من وسائل الهدى وأدوات الإدراك، ثم لم ينتفعوا بها ولم يكونوا من الشاكرين. هذا وبالله التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من المصحف المجود استمعنا إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، تلا علينا سورة التحريم وما تيسر من سورة الملك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: الله أكرمنا وأرسل أحمد للحق

نور أهل غلا الوجود ورحمة بحر

0: تفكت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وبلغه منا السلام. استمعنا إلى المبتهل الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، قبل الخامسة بخمس دقائق إن شاء الله أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف فترة اليوم الدكتور أسامة هاشم الحديدي من علماء الأزهر الشريف، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. يحاوره على الهواء من أسرة المذيعين الزميل هاني عماشة، ويدور الحوار تحت عنوان ذاك يوم ولدت فيه، صلى الله على سيدنا رسول الله. وبعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الأزهر الشريف بالمولد النبوي الشريف، قارئ الاحتفال الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، والمتحدث الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، وكذلك الدكتور أسامة هاشم الحديدي. ينقل الاحتفال من أسرة المذيعين الزميل أحمد بشتو، والابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. في العاشرة والربع من سهرة الليلة موعدكم مع الأمسية الدينية مسجلة من المسجد الكبير بقرية الغنيمية بفارسكور بمحافظة دمياط. التلاوة للشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والكلمة للدكتور هاني السباعي، والابتهالات للشيخ محمود عوض الله. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور خالد الشفعي. إخوة الإيمان، قرآن المغرب إن شاء الله للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة هود، وقرآن السهرة في الحادية عشرة والربع للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورتي الواقع والحديد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلاة توجب لنا بها شفاعته، وتوردنا بها حوضه، وتسقينا بها من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ساعتنا الآن 4:30، موعد أذان العصر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة المغرب إن شاء الله في 7:30 إلا 3 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع إلى تلاوة من سورة عبس يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم إذا شاء

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة عبس، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: نقوم بالاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة، مثل الاحتفال بليلة القدر والإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف إلى آخره، بالقرآن والمواعظ والابتهالات، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاحتفال أمر مرغم فيه ما لم يشتمل على ما ينهى عنه شرعا، فالاحتفال بالمناسبات الدينية على الصورة المذكورة بقراءة القرآن والمواعظ والابتهالات في هذه المناسبات التي ذكرت في السؤال وفي غيرها من المناسبات الدينية هو أمر مشروع، مثل الاحتفال بليلة القدر والإسراء والمعراج وبليلة النصف من شعبان والمولد النبوي الشريف وغيرها من الليالي المباركة. نقول الاحتفال بمثل هذه المناسبات بهذه الطريقة أمر مشروع لا كراهة فيه ولا ابتداع، بل هو من تعظيم شعائر

0: الله تعالى التي قال الله عز وجل فيها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم، والله أعلم.
1: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين الرابعة والخامسة بعد المئة من سورة آل عمران، وفي هاتين الآيتين دعوة إلى الخير ونهي عن التفرق والاختلاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين بتكميل أنفسهم عن طريق خشيته وتقواه، عقب ذلك بأمرهم بالعمل على تكميل غيرهم وإصلاح شأنه عن طريق دعوته إلى الخير، فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمراد بالأمة هنا الطائفة من الناس التي تصلح لمباشرة الدعوة إلى الخير وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالخير ما فيه صلاح للناس في دينهم وفي دنياهم، والمراد بالمعروف ما حسنه الشرع وتعارف العقلاء على حسنه، والمراد بالمنكر ما قبحه الشرع وتعارف العقلاء على قبحه. والمعنى: ولتكن منكم أيها المؤمنون طائفة قوية الإيمان عظيمة الإخلاص، تبذل أقصى طاقتها وجهدها في الدعوة إلى الخير الذي يصلح من شأن الناس، وفي أمرهم بالتمسك بالتعاليم وبالأخلاق التي توافق الكتاب والسنة والعقول السليمة، وفي نهيهم عن المنكر الذي يأباه شرع الله وتنفر منه الطباع الحسنة. ومن في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، يرى أكثر العلماء أنها للتبعيض، أي ليكن بعض منكم أمة، أي طائفة تبذل جهدها في تبليغ رسالات الله وفي دعوة الناس إلى الخير وإلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وكأن الآية الكريمة قد اشتملت على طلبين: أحدهما موجه إلى الأمة كلها، يطالبها بأن تعد طائفة من بينها لهذه المهمة السامية، وهي دعوة الناس إلى الخير، وأن تزود هذه الطائفة الصالحة لهذه المهمة بكل ما يمكنها من أداء مهمتها. وثانيهما موجه إلى تلك الطائفة الصالحة لهذه المهمة بأن تخلص فيها وبأن تؤديها على الوجه الأكمل الذي يرضي الخالق عز وجل. ويرى بعض العلماء أن من في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة بيانية، فيكون المعنى أن الأمة كلها عليها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا على سبيل الفرض الكفائي بل على سبيل الفرض العيني، أي لتكونوا أيها المؤمنون جميعا أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

قول ربنا: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. كيف لا أحتفل بمن كان مصدر الفرح والسرور؟ كيف لا أحتفل بمن لا باب لي إلى الله إلا بابه صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا باب لنا إلى حب الله إلا حب سيدنا رسول الله. كيف لا أحتفل بمن جعل شريعته أن حب رسول الله أكثر من النفس؟ هو من كمال الإيمان. والذي نفس محمد بيده، والحديث في البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده، أي حب التوقير والتعظيم، وولده حب الرحمة، والناس أجمعين. فلما لا أقدم حب نفسه الشريفة على نفسي؟ وهو أولى بي من نفسي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هل هذا يحتاج إلى أدلة يا سادة؟ هل لا يفرح كل واحد بنعمة الله عليه بأن من عليه بالأولاد، ويأتي في يوم مولدهم ويفرح ويحتفل ويحفظ تاريخ أولاده وتاريخ ميلادهم؟ ثم لا نحتفل بمن كان خيراً للناس أجمعين وكان رحمةً للناس أجمعين؟ حينما قالوا: أين الدليل؟ قلت لهم: المثبت لا يطالب بالدليل، ولكن المانع هو الذي يطالب بالدليل، لأنه لا منع إلا بنص صحيح صريح. عليكم أنتم أن تأتوا بحديث يقول: لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فلا تشغلوا أنفسكم أيها المحبون لحبيبكم الذي هو باب محبة الله وحده ولا باب سواه، لا تشغلوا أنفسكم بالدليل. أعرضوا عن هؤلاء ودعوهم من المحرومين، لأنهم حرموا أنفسهم. كيف يكون لك وجه يوم القيامة وترى الخلق، كل الخلق، كما جاء في صحيح مسلم: فادخرت الثالثة لأمتي ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم، وهو عند حلول الحادث العممي، كما قال سيدنا البوصيري في بردته الشهيرة: النابعة من المحبة والنابعة من القرب، والذي ذاق أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاقه الله أنواره، ما لي من ألوذ به سواك. عند حلول الحادث العممي وحكموا عليه بالشرك لأنهم لم يقرأوا سنة الحبيب. وهذا الحديث الذي ذكرت آخره في صحيح مسلم بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو حديث الإقراء ورد جبريل: أقرأني القرآن على حرف فرددته، فأقرأني على حرفين وما زال هذا بيني وبينه حتى أقرأني القرآن على سبع، ثم قال لي: يا محمد، لك بكل دعوة ردة رددتها دعوة مستجابة، انظر كيف يدعو لك ولا يدعو لنفسه. فدعوت لأمتي دعوين، وادخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم. وقتها يوم القيامة الكل لا يستطيع أن يشفع حتى يذهب الخلق جميعا بناء على استشارة رسلهم، فيقولون: عليكم بمحمد. فأسجد تحت ساق العرش صلى الله عليه وسلم، رحيم بالناس جميعا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. هذا ليس في المسلمين وحدهم، ولكن في كل البشر أجمعين. هو وحده الذي يقول: أنا لها، أنا لها، من غير أحمد قالها. ثم تقول لي: ما أدلتك على الاحتفال بالمولد الشريف؟ ما أدلتك أنت على منع ذلك؟ فأنت لا تفقه، والصحابة كانوا يفرحون به كل لحظة. وكان اليوم الذي لا يشاهدون فيه أنوار المصطفى لا يعدونه من أعمارهم ولا من أوقاتهم، فافرحوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. هو كان يحب الفرح، والمؤمن يحب الفرح. ودعوكم من هذه الكآبة فإنها لا تنفع عند

0: الله شيئا. اللهم بارك لبلدنا واحفظه واجعله أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن استمعنا مستمعينا الكرام لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق في ظل احتفالنا واحتفائنا واحتفاء الأزهر الشريف بالمولد النبوي الشريف. من أجل صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يمتلك القوة لكنه يختار الرحمة، يستطيع العقاب لكنه يختار الصفح، يستطيع النصر على خصمه لكنه يرفع مكانة مكارم الأخلاق. ذلك جزء فقط من جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الآن نستمع لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور أسامة هاشم الحديدي مدير عام مركز الفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر في ظل احتفال الأزهر الشريف بالمولد النبوي الشريف.
2: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وآله صلاة عباد قلت حيلتهم، وسيدنا رسول الله إليك يا ربنا وسيلتهم وشفاعتهم، وأنت لها يا إلهنا ولكل أمر عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه ويسر بسر أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم: سيجعل الله بعد عسر يسرا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفى بيوم مولده الشريف، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث سيدنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سبب صيامه في يوم الاثنين قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، أو يوم يبعث إلي فيه، أو أنزل علي فيه صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من احتفى بيوم مولده واهتم به واعتنى به عناية بالغة، فخصه بعبادة دون غيره من أيام الأسبوع، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، كما جاء في حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه: ونراك تصوم الأيام تسرد الحديث، إلى أن قال سيدنا أسامة: إلا يومان يا رسول الله، إن كان في صيامك وإلا صمتهما أفردتهما بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يومين يا أسامة؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. كيف كانت الدنيا قبل مولده صلى الله عليه وسلم حتى نحتفي به هذا الاحتفاء؟ الدنيا قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يعبدون الله على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وبقي حالهم على عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى أن جاء بعض العرب عمرو بن لحي الخزاعي، وكانوا يعدونه من أشرفهم وأعلمهم، فذهب إلى الشام وجاء لهم بهبل، رأى الناس هناك يعبدون الأصنام ويشركون بالله سبحانه وتعالى الواحد، فجاء به ووضعه في حجر الكعبة المشرفة، ففعل الناس مثل ما فعل هذا الرجل. تهيأت الدنيا قبل مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حل فيها من الظلم والظلام والفساد والتيه والبعد عن الله سبحانه وتعالى من عبدة الأصنام وعبدة النار وغيرهم، فكانت هناك إرهاصات سبقت مولده الشريف صلى الله عليه وسلم لتهيئ الدنيا لمولده وبعثته صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى، ولد الحبيب وبين عينيه الهدى ترنو له العليا بطرف شاهدي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ونوراً أضاء لأمي قصور الشام حين وضعتني صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربنا سبحانه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان ينفذ أوامر ربنا سبحانه برفع قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال مبشرا لهذه الأمة ومبينا لها تمام النعمة والمنة بمولده صلى الله عليه وسلم وبعثته صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبشرى أخي عيسى حين قال لبني إسرائيل ومصدقاً لما بين يدي من التوراة، مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر عظيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده الشريف قام بإصلاح الدنيا من خلال عديد من المستويات، على المستوى الديني وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الحضاري والإنساني. على المستوى الديني حين دعا الناس إلى عبادة الله الواحد، وكانت أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته تدفع الناس إلى اتباعه دفعا، لقبوه بالصادق الأمين حتى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أودعوا أماناتهم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ترك سيدنا علي بن أبي طالب في يوم الهجرة ليرد إلى المشركين ودائعهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المستوى الأخلاقي أمرهم بالرحمة، أمرهم بالإحسان، أمرهم بالأخوة فيما بينهم، أمرهم بالسلام وإفشائه حين قال لهم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك يا ربنا تلم بها شملنا وتجمع بها شعثنا وترد بها الفتن عنا يا كريم، وأسعدنا بسعادتنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استمعنا إذن لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، في ظل احتفالنا بالمولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، استمع الآن إلى هذه الابتلاءات الدينية من الشيخ محمد عبد القادر.

مضت في الختم آمنة وكان ختامه لم تلق ما

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استمعنا إذن لهذه الابتلاءات الدينية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع في ختام نقلنا لاحتفال الأزهر الشريف بالمولد النبوي الشريف، وفي ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم نرفع قلوبنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا حب نبيك المصطفى، اللهم اجعلنا من أهل سنته ومن العاملين بهديه ومن المتمسكين بأخلاقه، اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم واحفظ أوطانهم، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وخير ما نختم به الصلاة والسلام على من قال الله تعالى في حقه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم احتفال الأزهر الشريف بالمولد النبوي الشريف هنا من ساحة الجامع الأزهر. صاحبنا من أسرة الإذاعة الخارجية الزميلان مصطفى لشين وحسن سيد أحمد، من غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندسون محمد كمال وأحمد الهلاوي وحنفي أبو زيد وأشرف محمود، صاحبنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وكنت معكم من أسرة المذيعين أحمد بشتو. كل عام أنتم بخير. الميكروفون الآن يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء مع احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لحضراتكم احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف من مسجد مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ينقل هذا الاحتفال الزميل إسماعيل دويدار، معه قارئاً القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، متحدثاً الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ودكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية الأسبق. ويختتم الاحتفال بالابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور مختار.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: ما زلنا في وقفتنا مع آيات سورة النمل، ومع تلك الآية الأولى من آيات السورة الكريمة، طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. عندما ننظر إلى سورة الحجر نجد أنها بدأت بقوله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يعني هنا آيات القرآن وكتاب مبين، هناك آيات الكتاب وقرآن مبين. التقديم والتأخير، هذا ما علته بين
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن من عظمة القرآن الكريم أن يعرف الإنسان سر التقديم والتأخير في الكلمات عند الآيات المتشابهة. وهنا الله سبحانه وتعالى يقول: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. في سورة الحجر يقول الله عز وجل: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قدم القرآن في سورة النمل، وهي التي نتعرض لها، وعطف عليه الكتاب بعكس ما جاء في سورة الحجر. يقولون لأن المقام هنا هو مقام التنويه بالقرآن وبالذين يتبعون القرآن، فلذلك وصف بأنه هدى وبشرى للمؤمنين في سورة النمل بعد الآية التي نقرأ، بأنه هدى في الحال، وبأنهم مبشرون بحسن الاستقبال في المآل. فكان الأهم هنا للوحي المشتمل على الآيات هو استحضاره بالاسم العلم: تلك آيات القرآن. من القراءة، لماذا؟ لأن المؤمنين عادة يقرؤون القرآن ويستفيدون بكل آية يتلونها وبكل حرف يقرؤونه، فلذلك القرآن الكريم يقول هنا: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. بعكس سورة الحجر، سورة الحجر الله سبحانه وتعالى يقدم الكتاب: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. لماذا؟ يقولون لأن سورة الحجر تتحدث أو تخاطب هؤلاء الكافرين الذين كفروا بالله واليوم الآخر، فهي في مقام التحسير لهؤلاء الناس الذين أعرضوا عن القرآن الكريم، فلذلك قدم هناك اسم إيه؟ الكتاب، المشتق من الكتابة، دون القرآن المشتق من إيه؟
1: القراءة.
2: من القراءة. لماذا؟ يقولون لأن الكافرين بمعزل عن قراءة القرآن الكريم، فهم لا يقرؤونه وإنما ربما يستمعون، ولكنه مكتوب، ولكنه حجة باقية على مر الزمان إلى يوم القيامة. فلذلك خاطبهم في سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. أما في سورة النمل
1: هل كان الخطاب أكثر هناك لأهل الكتاب وبالتالي
2: لا، هو الخطاب هناك للذين ينكرون يعني الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن سورة الحجر من السور يعني المكية، وطبعا لم يكن هناك أهل الكتاب في مكة، وإنما كان خطابا لهؤلاء الناس الذين ينكرون البعث. الله عز وجل يهددهم في هذه السورة الكريمة وسورة الحجر بأنهم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بأنهم حينما يدخلون جهنم لكفرهم بالله واليوم الآخر يتمنى الواحد منهم أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية ليؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
1: تلك آيات القرآن، هنا نتوقف مع لفظ القرآن في حد ذاته، ولماذا هو اللفظ العلم؟ ما معنى كلمة قرآن؟ هل هي مشتقة من القراءة؟
2: فتح الله عليكم. طبعا القرآن الكريم العلماء يقولون هو المعجزة العظمى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية كثيرة ذكرتها كتب السنة، ويعني معظم المعجزات التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم

0: البحث عنها يقولون: ذهب آخرون إلى أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه. بمعنى إيه؟ أن القرآن سمي بذلك لقران السورة إلى السورة، فالقرآن يتألف من إيه؟ من سور، والسور تتكون من آيات، والآيات تتكون من حروف. كل ذلك حينما يقرن ببعضه ينتج عن ذلك القرآن الكريم هو الذي نقرأه بين أيدينا. وبعضهم يقولون القرآن هنا يعني مصدر لقراءة، ولذلك ما ذكرنا القرآن استخدم لفظ القرآن الكريم هنا لأنه يبشر المؤمنين، مصدر لقراءة. تقول: قرأت قراءة وقرأت قرآنا، والقرآن يقول: إن علينا جمعه وقرآنه. يقولون: وسمي بذلك لأنه يعني لا يجمع الحروف والكلمات والآيات فقط كما يعني ذكرنا، وإنما يجمع ثمرة العلوم المتقدمة.
1: نعم.
0: كل العلوم المتقدمة في كل الكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء مجموعة في كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا
1: يفترى
0: ولكن تصديق الذي بين يديه. انظر بعد ذلك وتفصيل
1: الكتاب،
0: تفصيل كل شيء، كل شيء مفصل في القرآن الكريم كما يعني سنتحدث عنه بعد ذلك، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهنا يعني ده يدل على إن لفظ القرآن الكريم نفس اللفظ يدل على عظمة القرآن الكريم، وهو أنه يجمع ثمرات العلوم المتقدمة. ولذلك ورد في المسند الإمام أحمد بن حنبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في حديث طويل نأخذ منه يعني إيه العبرة، أو نأخذ منه الخلاصة، أتى بشيء من كتب أهل الكتاب وأخذ يقرأ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر بن الخطاب يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وببيعتنا بيعة، إلى أن رضي النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟
1: وأنا بينكم
0: المتهوك والمتحير المتردد بين الشيء والشيء. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وهو الشاهد عندنا: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بمعنى أن الذي أتيت به وتريد أن تقرأه من علوم ومن كذا ومن كذا كل موجود في القرآن الكريم، فلو كان موسى عليه السلام حيا على ظهر الأرض ما وسعه إلا أن يأتي وأن يقول: لا إله إلا الله محمد
1: رسول الله،
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يدل على عظمة القرآن. ولذلك القرآن الكريم يقول طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
1: بارك الله فيكم إخوة الإيمان والإسلام. في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي العاشرة والربع من سهرة الليلة إن شاء الله تعالى تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير بقرية الغنيمية مركز فرسكور بمحافظة دمياط. فيها تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكلمة للدكتور هاني السباعي من علماء الأزهر والأوقاف، وتختتم بابتهالات ومدائح نبوية للشيخ محمود علي عوض الله. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور خالد الشفعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 8:48 دقيقة، موعد النداء لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. نوجه عناية حضراتكم إلى أن فجر غد إن شاء الله تعالى يؤذن به في 4:56 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قرآن العشاء، القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في تلاوة مباركة من سورة المجادلة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المجادلة، تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: إن الإسلام في جوهره دين عقلاني وفق أوسع المعاني لهذا المصطلح من الوجهة الاشتقاقية والتاريخية. إن تعريف العقلانية باعتبارها نظاما يقيم المعتقدات الدينية على مبادئ يدعمها العقل إنما ينطبق تماما على الإسلام. وعلى الرغم من التطور الخصب بكل ما في هذه الكلمة من معنى لتعليم النبي، فقد احتفظ القرآن بمنزلته الثابتة كنقطة البداية الرئيسية لفهم الدين، وصار يعلن دائما عن عقيدة توحيد الله في سمو وجلال وصفاء دائم مع اقتناع يقيني متميز. من الصعب أن يوجد ما يفوقه خارج نطاق الإسلام. إن هذا الإخلاص للمعتقد الأساسي للدين والبساطة الجوهرية للصيغة التي ينطق بها والبرهان الذي يكتسبه من الاقتناع الذي يلتهب حماسة لدعاته القائمين بنشره، كل ذلك يقدم أسبابا كثيرة تعلل نجاح مجهودات الدعاة المسلمين. إن عقيدة بمثل هذه الدقة ومجردة من كل التعقيدات، وبالتالي يمكن للفهم العادي أن يتقبلها بسهولة، فمن المتوقع أن تكون لها قدرة عجيبة، وهي في الواقع تمتلك هذه القدرة على اكتساب طريقها إلى ضمائر البشرية. وهكذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكاتب السويسري إدوارد مونتيه من كتابه الدعاية المسيحية وأعداؤها المسلمون.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن تربية الأبناء. ضيفنا الكريم، يدعو الإسلام دائما إلى الوسطية والاعتدال، وهو يدعو الآباء والأمهات إلى تربية الأبناء بلا إفراط ولا تفريط. نرجو أن تجلي لنا تلك المعاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. من آداب الإسلام حسن تربية الأولاد بلا إفراط ولا تفريط. أقول إن الذرية بلا شك غريزة غالية، فهي قطعة من الكبد وثمرة القلب وعماد الظهر وقرة العين وزينة الحياة، ثم هي بعد ذلك أمانة من الله وضعها بين يدي العباد ليرعوها حق رعايتها ويصونونها حق صيانتها. ولكن بعض الآباء في هذه الأيام أهملوا أبناءهم إهمالا شديدا، لا نقول أهملوهم في الطعام والثياب والفراش، فذلك قدر من العيش ميسور للناس مع اختلاف في الأحوال والأشكال، ولكنهم أهملوهم فيما هو أشد وأهم وأعظم وأخطر وأكبر. أهملوهم في تكويم نفوسهم وتطهير أرواحهم وتدعيم أخلاقهم، في تنشئتهم على الدين والعبادة، وفي ضرب القدوة الصالحة لهم، وفي تحديد الطريق المستقيم أمامهم. ومن هنا خرج الأولاد إلى الحياة بلا هدف ولا إيمان ولا رصيد من أخلاق، فتفرقت بهم السبل وتحكمت فيهم الأهواء، وانغمسوا في الأخطاء وعاشوا في دنياهم بأفئدة هواء. وقد رأينا أن بعض الآباء قد ضلوا ضلالا بعيدا في تربية الأولاد، فأسرفوا في تدليلهم وتلبية رغباتهم، حتى خرجوا كالأعواد اللينة الهينة التي لا تتحمل مرور الرياح، فبثوا في أولادهم الميوعة والضعف والخجل وفقدان الرجولة والشجاعة وضعف الثقة بالنفس. فالدلال المفرط يولد في نفس الطفل ظاهرة الشعور بالنقص، يرى الناس يتقدمون وهو في ذيل القافية، ويرى الناس في إقدام وشجاعة وهو في خوف وجبن، ويرى الناس في حركة ومجاهدة وهو في صمت وسكون وجمود، ويرى الناس في تلاق واجتماع وهو في انطوائية وعزلة، ويرى الناس يعالجون المصاعب ويبتسمون لها وهو في بكاء وجزع إذا أصابته أدنى مصيبة. فولد هذا شأنه وهذه حاله، هل يكون إنسانا سويا؟ وهل يكون عضوا نافعا للمجتمع؟ وهل تكون نظرته للحياة نظرة أمل وتفاؤل؟ وهل يكون إنسانا له شخصية استقلالية يثق بنفسه ويعتمد عليها؟ فإذا كان الجواب لا، فلماذا يغالي الأبوان في التدليل المفرط للولد؟ ولماذا يتعلقان به هذا التعلق المفرط، ولسيما الأم؟ فإنها ربما تخرج عن الاعتدال في تدليل ابنها بشكل يخرجها عن المألوف. فمن مظاهر هذه التربية الخاطئة عند الأم عدم السماح لابنها بأن يقوم بالأعمال التي أصبح قادرا عليها، اعتقادا منها بأنها ترحمه وتشفق عليه. وكذلك احتضان الولد بشكل دائم لدرجة أنها لا تسمح لنفسها أن تتركه أبدا، سواء كان الاحتضان له مبرراته أم لا. ومن مظاهر التربية عدم محاسبتها لولدها عندما يفسد أثاث البيت، أو عندما يتسلك شيئا عاليا، أو عندما يسود الجدار بقلمه. ومن المظاهر الخاطئة أيضا عند الأبوين التدليل المفرط للولد عندما يرزقان الولد بعد طول انتظار، أو أنجبت الأم هذا الطفل بعد عدة إجهاضات، أو كان الطفل ذكرا بعد عدة إناث، أو شفي الطفل من مرض شديد هدد حياته بالخطر. فهذه أخطاء يقع فيها الأبوان لأنها تخرج لنا أولادا كالعود اللين الهين بلا ثبات ولا عزيمة، وما هي إلا سنوات يقضيها هذا المدلل مع والديه ضعيفا عاجزا محتاجا إليهما كل الاحتياج، ثم بعد موتهما يعيش كالريشة في مهب الريح، تحركها الرياح حيث تحركت وتميلها حيث مالت بلا هدف ولا رصيد من عزيمة، وكل هذا ناتج بسبب التدليل المفرط والحنو الزائد والاستجابة المفرطة لرغباته. احذروا القسوة في التربية، فإن القسوة في التربية محرمة والرحمة مطلوبة.
4: ضيفنا الكريم، تحدثتم عن جانب التدليل، فماذا عن الجانب الآخر؟ لأن بعض الآباء والأمهات يمارسون القسوة بشكل عنيف ضد الأبناء، فماذا في هذا المجال؟
5: أقول إن بعض الآباء يسرفون على أبنائهم بشدة المعاملة وقسوة الحرمان والكبت المفرط، فيفزع الولد من أبيه ويرهبه ويتجنبه ويكرهه، وإذا ما انفلت الولد من هذا القيد انطلق كالمجنون يعوض ما فاته بسبب هذه القسوة وهذا الحرمان. فيا أيها الآباء احذروا القسوة، فإنها تترك ذكريات بشعة في العقل الباطني للأطفال، وتؤثر بشكل سلبي على سلوكهم وحالتهم النفسية. وعليكم بالتوازن في تربية أولادكم، لأن الطفل كائن صغير لا يستطيع دفع الأذى عن نفسه، مما يجعله يشعر بالضعف ويشعر بأنه لا قيمة له عند الآخرين. احذروا القسوة، فإنها تجعل الطفل معدوم المشاعر لا يقدر الآخرين. احذروا القسوة، فإنها تجعل الطفل قاسي القلب في التعامل مع الآخرين. احذروا القسوة في التربية، فإنها تخلق في الطفل الأنانية وحب الذات، فلا يهتم بأحد بل يهتم بنفسه فحسب، وبالطبع سينعكس كل هذا بشكل سلبي على والديه، لأنه سيتعامل مع والديه بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي تعامل به معه في طفولته. احذروا القسوة، فإنها تكون شخصية عدوانية عنيدة، حيث إن طرق التربية التي يعتمدها جميع الآباء مع أطفالهم هي نفس الطرق التي يتبعها الطفل مع الأشخاص المحيطين به. فيا أيها الآباء، ليس من المناسب والمعقول أن تعاملوا أولادكم بطريقة واحدة، إذ من المعلوم أن كل طفل له طبيعته الخاصة التي تختلف عن بقية أخواته، فيجب عليكم مراعاة الفروق الفردية بين أطفالكم عند التعامل معهم. ويا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، إن أولادكم أمانة في أيديكم، فإن شكوتم خسارها أو بوارها فذلك منكم وعليكم، لأنكم أهملتم رعايتهم في أول الطريق فساءت أخلاقهم في نهايته، فماذا كنتم تنتظرون غير هذا؟ وتركتم لأولادكم الحبل على الغارب، فلا دين ولا خلق ولا دقة في الحساب، بل تدلل وتمييع وإطلاق شهوات. فإن شئتم صلاح أبنائكم فعليكم بشرعة الله المثلى، واحفظوهم من قرناء السوء ومواطن الخبث، وعودوهم الخشونة والرجولة والعزة والكرامة، واضربوا لهم من أعمالكم وأقوالكم القدوة الحسنة، فعندئذ تضمنون لأنفسكم ذرية صالحة تتجدد بها حياتكم وتمتد بها آجالكم وتسعد بها بلادكم وأوطانكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القرآن.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة فاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فاطر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تبدأ من الآية 75 حتى نهاية السورة الكريمة.
1: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله عند هذه الآية ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصير
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
1: وإلى الله ترجع الأمور
0: وإلى الله ترجع الأمور

0: ربكم.
1: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
0: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
0: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم
1: ملة أبيكم إبراهيم

0: لكم
1: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
0: فنعم المولى ونعم النصير
1: فنعم المولى ونعم النصير
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة بقية سورة الحج، وغدا إن شاء الله نلتقي مع أول سورة الأنبياء.
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: هو اجتباكم،
3: هو اختاركم لدينه وعبادته ونصرته.
2: حرج،
3: ضيق بتكليف يشق ويعصر.
2: هو مولاكم،
3: هو مالككم وناصركم ومتولي أموركم.
2: إخوة الإسلام، في الحلقة الماضية أخذنا تطبيقات حول الإدغام بغنة، وأخذنا حرف

0: الياء وحرف الواو. وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم حرف الميم وحرف النون.
1: وبداية نذكر حضراتكم إلى أن حروف الإدغام بغنة هي أربعة: الياء والواو والميم والنون.
0: ونأخذ مثالا على الميم: مما.
1: حرف الإدغام في هذا المثال هو حرف الميم، ونوع الإدغام هو إدغام بغنة، وقد وقع بعد النون الساكنة حرف الإدغام وهو الميم، وهو من حروف الإدغام بغنة، ولذلك وجب أن ننطق هذه الكلمة هكذا:
0: مما. المثال الآخر إخوة الإسلام حول التنوين، وهو صراطا مستقيما. هنا جاء التنوين في كلمة صراطا، وجاء بعد التنوين حرف الميم وهو من حروف الإدغام بغنة. ولوقوع هذا الحرف بعد التنوين لابد أن يحدث إدغام بغنة، فنقول صراطا مستقيما.
1: معنى ذلك أن التنوين يأخذ حكمه حكم النون الساكنة.
0: ننتقل إخوة الإسلام إلى حرف آخر من حروف الإدغام بغنة، وهو حرف النون. ومثال ذلك: يومئذ ناعمة.
1: هذا المثال مكون من كلمتين: يومئذ وناعمة. الكلمة الأولى تنتهي بالتنوين، وقد جاء بعدها حرف الإدغام النون، وإذا جاء حرف الإدغام النون بعد التنوين كما في المثال، فيحدث في هذا المثال إدغام بغنة، فننطق هذه الكلمة هكذا:
0: يومئذ ناعمة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نأخذ تطبيقات حول الإدغام بغير غنة، وحروفه هي اللام والراء فقط. فحتى نلتقي وإياكم، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
0: على من يعود هذا الحرص في قوله تعالى في سورة التوبة: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم؟ ومن هو ذلك الحريص؟ ولماذا حرصه هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الخطاب هنا في هذه الآية أو ضمير الكلام هنا في هذه الآية يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. والحريص هنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحريص علينا أحياء وأمواتا، حريص علينا يدعونا إلى الإيمان بوحدانية الله وإلى الإيمان بنبوءته صلى الله عليه وسلم، كما أنه حريص علينا في الآخرة، لأنه يريد أن تنال الأمة كلها خيرا من شفاعته صلى الله عليه وسلم، حريص علينا بالشفاعة العظمى وببقية الشفاعات الثمانية له عليه الصلاة والسلام. وقيل حريص عليكم، أي حريص على إيمانكم وهدايتكم وعزتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وزكاه الله تعالى في هذا الحرص، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فواجب علينا أن نبادله هذا الحب حبا قائما على الاحترام والتقدير والاستحسان والمشاكلة لمقام النبوة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله. شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تحت عنوان المنح الإلهية لخير البرية، نستمع إلى هذا الحديث للدكتور محمود بن الشريف.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، محمد صلى الله عليه وسلم رباه الله واصطفاه وبعثه للناس رحمة مهداة، وقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فما هو العطاء الإلهي الذي قدمه المعطي الكريم واختص به رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين؟ إن المستعرض لكتاب الحق تبارك وتعالى يجده وقد تحدث في عديد من آياته عن العديد من الفضائل والميزات وعن المنح والعطايا الإلهية التي اختص بها الله رسوله الذي اجتباه ومنحه منحا لم تكن لمخلوق سواه، منح قبل الرسالة ومنح بعدها، وعطايا في الحياة الدنيا، وخصائص قصه الله بها وحده يوم القيامة. منذ مولده وعناية الله ترعاه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق بعد أن هذبه وأدبه وجمله وكمله: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ووصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. طهره فلم يسجد طيلة حياته لصنم، وحفظه فاستخرج حظ الشيطان من نفسه، وعلمه مصداقا لقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فضله على سائر الخلق وعلى الملائكة والرسل أجمعين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أرفعهم درجة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وزاده شرفا ورفعة وتكريما أن جعله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل الشريعة التي نزلت عليه خاتمة الشرائع، وجعل الكتاب الذي أنزل عليه خاتم الكتب الإلهية. وقال له ربه: ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكره في الملأ الأعلى بالثناء الدائم عليه لدى الملائكة، ورفع ذكره في هذه الحياة الدنيا، ويكفيه تشريفا وتعظيما ومكانة ومكانا أن قرن المولى جل شأنه قرن اسمه الأعظم باسم رسوله العظيم في الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يصح إيمان امرئ إلا بإقراره بالشهادتين معا. وبذلك سيظل ذكره صلى الله عليه وسلم مرفوعا موصولا مرددا في الدنيا في كل لحظة من لحظات الحياة، تنطق به الشفاة في كل آونة ما دام هناك قرآن نتلى وأحاديث نبوية تهدي إلى الله وترشد إلى دينه وشريعته، تلك الشريعة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورفع ذكره يوم القيامة عندما يقال له: يا محمد سل تعطى، واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة. وقد تعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وأنا قد ادخرت دعوتي إلى يوم القيامة شفاعة للمذنبين من أمتي. وأعطاه في الآخرة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وعن أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: نهر أعطانيه الله في الجنة فيه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويكفيه صلى الله عليه وسلم أنه تبارك وتعالى قرن طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بطاعته جل شأنه، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقرن البيعة لمحمد صلى الله عليه وسلم ببيعة الله سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ومن الخصائص المحمدية التي منحها المولى له صلاة الله وسلامه عليه. عن هذه الخصيصة يقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والتعبير بيصلي في الآية الكريمة يدل على أنها صلاة دائمة متجددة إلى يوم القيامة، صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، ولكم من الله تحية وعليكم من الله سلام.
0: تحت عنوان المنح الإلهية لخير البشرية حدثنا الدكتور محمود بن الشريف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
3: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع عبد الغني عبد الله من محافظة البحيرة، يقول في هذه الرسالة: نرى الآن الإسراف المبالغ فيه في التجهيز للزواج، فماذا نقول لهؤلاء تيسيرا على الشباب؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من المعلوم أن الإسراف هو الإنفاق فيما ينبغي أكثر مما ينبغي، وما ينبغي وما لا ينبغي إنما يخاص بالطبقة الاجتماعية الذي ينتمي إليها الإنسان كالمهندس والطبيب والتاجر وإلى آخره. فالإنسان المسلم يمشي متوسطا كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والمشاهد للأسف الشديد أن الإسراف أصبح عادة عند كثير من الناس، وللأسف الشديد أن هذا الإسراف يكون بين الفقراء أكثر من غيرهم، كأنه يقول أنا لست فقيرا ولذلك سأجهز بنتي بكذا وكذا وكذا، والمرأة تقول ذلك وتستدين وقد تكون هذه العروس بنت يتيمة وأمها ضمنت لها أمور واشترت لها أشياء على حسابها وتدخل السجن وتصبح من الغارمات والعياذ بالله. نقرأ عنهن كل يوم. فالإسراف ممنوع في كل شيء والشرع يكرهه، لأن الله تعالى لا يحب المسرفين، خصوصا في الزواج. لو كان الإسراف في الزواج لكان مهر النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته أكثر مهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في تزويج بناته أغلى مهر، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أعطاء متوسط بسيط، وكان يقبل من يتقدم للزواج من إحدى بناته مهرا بسيطا. لما سيدنا علي رضي الله عنه راد أن يتزوج سيدتنا فاطمة الزهراء قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ليس عندي شيء يا رسول الله، قال وأين درعك الحطمية، يعني درع من الدروع يعطيه لها، وكان في بساطة شديدة، يعني فرش بسيط، حياة بسيطة، المهم السعادة بالإيمان وبالمحبة وبالأخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سأل امرأة قبلت في الزواج على عفنتين من الحب، نقول لكل من عنده يعني بنات لا تغالي في المهر ولا تغالي في التجهيز، واقبل يا أخي وزوج بناتك فهذا أسطر لهن، وهذا يسعد من سيكون في يوم من الأيام نسيبا لك. وللأسف الشديد أنا يعني أتعجب من بعض الآباء الذين يورطون من تقدم للزواج من إحدى بناتهم في الديون. هل يسعدك أن يكون زوج ابنتك مدينا؟ هل يسعدك أن يدخل السجن والعياذ بالله؟ فلماذا يا أخي؟ الأمور بسيطة جدا، يعني كل إنسان يبدأ ببساطة شديدة والله سبحانه وتعالى يرزقه. بعض الشباب للأسف يقول أنا يعني لا أستطيع أن أنفق على زوجة، لماذا؟ أنا مرتبي كافي. فكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجون؟ لأن الزواج سبب للغنى، للغنى. والإنسان عندما يتزوج وعندما ينجب الزواج برزقه والأولاد برزقهم. فيا أخي يعني أنا لا أحب المسرفين في أي شيء من الأشياء، ويعني أحاول بيني وبين نفسي وبين الله عز وجل ألا أتورط في شيء من الإسراف في أي شيء. هذا والله أعلى وأعلم.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فعرضت من الأخت المستمعة منى السيد من أكتوبر، تقول في هذه رسالة: أرجو إلقاء الضوء على معنى نشوز المرأة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنشوز المرأة مأخوذ من ارتفاع صوتها وعلوها على زوجها وتعاليها عليه وعصيانها لأمره ويعني عدم طاعته في كثير من الأمور التي يأمر بها. هذا النشوز نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن الآية السابقة لهذه الآية عن قوامة الرجال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فقد ورد النشوز من المرأة في سياق الكلام عن قوامة الرجال وفضل الرجال على النساء ووجوب طاعة المرأة لزوجها إلا في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما أن تتكبر عليه أو تتعالى عليه لحسبها أو نسبها أو راتبها أو دخلها أو غير ذلك من الأمور، ويترتب على ذلك ألا تطيع أوامره وأن تعصيه في كثير من الأقوال والأفعال، فذلك ممنوع شرعا، وهو النشوز الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، حيث قال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، قلها وأمرها بالكلمة الطيبة والنصيحة والقدوة بأمهات المؤمنين، واهجروهن في المضاجع، يعني إذا لم تنفع النصيحة والموعظة يكون الهجر في المنام، ثم يكون المرحلة الأخيرة والثالثة وهي الضرب، الضرب غير المبرح، الضرب الهين، أو وضع الإشارة بالعصا وليس الضرب بها واستعمالها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار لذلك بالسواك الذي نطهر به أسناننا. فالعبرة هي الطاعة والالتزام حتى نصل إلى بر الأمان. هذا هو النشوز وهذا هو العلاج، والله ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
8: نبي الهدى، نبي الهدى أشرق، أشرق بروحي وخاطري.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وقتا طيبا مباركا مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل الدكتور خالد الشفعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب المسجد الكبير بقرية الغنيمية مركز فرسكور بمحافظة دمياط، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم هو حبل الله الممدود بين سمائه وأرضه، به تنجلي الغموم وتطمئن القلوب وتستقيم على صراط الحق موازين الحياة. هو الربيع الذي يحيي الأرض القاحلة في القلوب، والمستقر الذي لا يضل من تمسك به. وخير حديث قيل في الأكوان كلام إله باهر البرهان، فأنصت إذا ما الذكر جود خاشعا ترى النور يعلو هامة الإنسان. بنا إخوتنا إخوة الإيمان نستفتح هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: عليك مولانا.
2: عليك. صلى الله عليه وسلم.
0: عليك يا مولانا.
3: والله بما تعملون خبير.
4: Yeah.

شاء الله.

اذكر الله.

0: ليس عليك هداهم.
1: عليك يا شيخ سيد ان شاء الله
0: عليك.

0: الله بالصحة محمد.
1: إن شاء الله.

اذكر الله.

0: اكبر. عليك يا عم الشمسيه.
1: الله بالصحه يا محمد.
0: ان شاء الله.
1: يا ويلي حاج.
0: ان شاء الله.
1: جميل يا مولانا.

عمليه عمليه شخصيه.

الله أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد. ذلك هو القرآن العظيم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ونحن مع حضراتكم في هذه الأمسية الدينية من المسجد الكبير بقرية الغنيمية مركز فرسقور بمحافظة دمياط، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ولأن العلم هو مشكاة الإيمان ومفتاح البصيرة، فإن أهله هم حراس الحقيقة، بهم تنهض الأمم وتتحصن القيم من التردي. العلم لا ينير العقول فحسب، بل يرفع أصحابه في عليين، ويجعل من مسيرتهم منارا للأجيال. وليس بمثل العلم للمرء رفعة، ولا كبيان العالم المقدام. فخذ عن أولي الألباب حكمة دهرهم، يزك بصيرة في جملة الأيام. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور هاني السباعي من علماء الأزهر والأوقاف.
2: الحمد لله الواحد العزيز العظيم الشاهد، سامع ذكر الذاكر وحمد الحامد، وعالم ضمير المريد ونية القاصد. بهداه اهتدى الطالب وأدرك الواجد، ولعظمته خضع الراكع وذل الساجد. سبحانه سبحانه أحاط علما بالأسرار والعقائد، وأبصر حتى دبيب النمل في الجلامد، وسطى فسالت لهيبته صعاب الجوامد. يقول في الليل هل من سائل، فانتبه يا راقد. سبحانه جل جلاله بنى بيتا وأمر بقصده، وتلقى الوافد، وأقسم على وحدانيته، فما ينكر إلا معاند. فقال الله: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. أحمده سبحانه على الرخاء والشدائد، وأقر بوحدانيته إقرار عابد، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى، ما خيب يوما سائلا أو قاصد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أيها الجمع الكريم، كل عام حضراتكم بخير. قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. ولمكانة المساجد أضافها الله عز وجل إلى نفسه وإلى ذاته إضافة تشريف وتكريم، فقال جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولأهمية المسجد، كان أول ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبني أمة بعد

تبارك وتعالى عليها أجراً عظيماً. فقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. والنوع الآخر عمارة معنوية بإقامة الشعائر والعبادات فيه: ذكر، صلاة، قرآن، ابتهال، تسبيح، علم. وهذه العبادات المقصودة من بناء المساجد. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مدح الله عز وجل القائمين على عمارة المساجد بالعبادة ووصفهم بأنهم رجال. نعم، إنهم رجال لا تشغلهم الشواغل عن عبادة الله عز وجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الزكاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لماذا؟ لأنهم يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. فكان الجزاء من الله مبهماً ليفيد العظمة والكثرة في العطاء، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عمار المساجد هم ضيوف الرحمن في بيته. والرجل إذا حل بساحة الكرماء ناله من فضلهم ومن كرمهم ومن عطائهم، فكيف بمن حل ضيفاً على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. عمار المساجد في ظلال العرش يوم القيامة، في مواقف القيامة العصيبة، يوم يزداد الحر ويزداد الزحام ويزداد العرق ويزداد القلق ويزداد الخوف، يكون عمار المساجد في ظلال العرش آمنين مطمئنين لا يخافون ولا يفزعون. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. عمار المساجد تضاعف لهم الدرجات وتغفر لهم الخطايا والزلات وترفع لهم الدرجات إلى ما لا يتصورون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يا أصحاب الذنوب، يا من تريدون المغفرة، يا من تريدون محو السيئات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.

0: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لا بد وأن يعود للمسجد دوره حتى ينصلح حال المجتمع. إذا أردنا اتحادا، إذا أردنا مجتمعا قويا، فلتكن بدايته المساجد. غفر الله لنا ولكم أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة من فضيلة الدكتور هاني السباعي من علماء الأزهر الشريف والأوقاف هنا في ساحة المسجد الكبير بقرية الغنيمية مركز فرسقور بمحافظة دمياط، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن الدعاء هو روح العبادة وملاذ الضعفاء أمام جلال القوي العزيز، هي لحظة لا يحجب فيها السائل ولا يضيع فيها نداء القلوب الصادقة. رفعت إليك كف الضعف يا ربي، وقلبي في رحابك يرتجي أنسا، فأذن للروح أن تدنو خاشعة، فما لي غيرك يجبر لي نفسا. إخوة الإيمان، ونختتم هذه الأمسية بهذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمود علي أعوض الله.

سيدي.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية، قدمناها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية الغنيمية مركز فرسقور بمحافظة دمياط. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحياتي وتحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله نستودعكم الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 11 قبل منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم إلى هذه الساعات المباركات من سهرة الاثنين 11 من ربيع الأول عام 1448 للهجرة، 24 من أغسطس عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم على هندسة الهواء الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أشكر لزميلي هاني عماشة الذي ساعد بصحبة حضراتكم في الفترة السابقة من أسرة المذيعين، وأدعو الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، من سنن الله تبارك وتعالى في الكون أن الفرج يأتي بعد الشدة، وأن الضياء يأتي بعد الظلام، وأن اليسر يأتي بعد العسر. فبعد الظلام الحالك الشديد الذي غطى سماء الحياة البشرية، حيث عم ظلام الكفر والشرك والفساد والشر، أخذت تباشير الصباح تلوح بقرب انبثاق النور المحمدي من خلال دعوة إبراهيم عليه السلام، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى.

أيها الأحبة الأكارم، لقد بشرت الكتب السماوية السابقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: وجدت في التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ويفتح عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله.

0: أيها الأحبة الأكارم، في بطحاء مكة المكرمة، وفي بيت عريق في الشرف، في بيت شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي، زوج عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح سليلة الشرف، أشرف فتاة وأعفها وأكملها خلقا وخلقا، آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بن مرة ابن كعب القرشية. وحملت السيدة آمنة بنت وهب بالحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تجد أثناء حملها بالنبي ما تجده الحوامل من الوهن والضعف. ولما وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام. وفي ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله،

0: أيها الإخوة المؤمنون، في ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في عام 571 من الميلاد، وفي عام الفيل، ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ففرحت الدنيا كلها. ولد الحبيب مسرورا، أي مقطوع السرة، على خلاف المواليد. وولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا، فلم يختن كما يختن المواليد. أعجب به جده عبد المطلب وسماه محمدا، كي يكون محمودا عند أهل الأرض وفي السماء، وقال: سيكون لابني هذا شأن عظيم. وكان من عادات الجاهلية أن يضعوا على المولود بعد الولادة برمة، إلا أنها انكسرت وما بات تحتها رسول الله. أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب أم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ثويبة مولاة أبي لهب التي أعتقها فرحا بالنبي، ثم استرضع للحبيب في بني سعد.
1: يا نور

0: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يطيب فوق الأنجم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نحيا مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن نبقى مع المبتهل الشيخ طه الفشني.

مذائح نبوية وتواشيح دينية قدمها الشيخ طه الفشني وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد منتصف الليل بحوالي 18 دقيقة لنا لقاء مع القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، ونعيش معه تلاوة مباركة لما تيسر من سور الفتح والرحمن والغاشية والفجر. الآن نحيا مع قرآن السهرة تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الواقعة والحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

رفعه.

سبح لله ما في السماوات والأرض.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الواقعة والحديد استمعنا من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي إلى قرآن السهرة. قرآن سهرة الغد بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: الثانية عشرة منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالميثاق إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة. والمفسرون ذكروا في تفسير الميثاق وجوها، هي: الأول، ما أودع الله العقول من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته، والدلائل الدالة على صدق أنبيائه ورسله. وهذا النوع من المواثيق أقوى المواثيق والعهود، لأنها لا تحتمل الخلف والتبديل. الثاني، ما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألواح قال لهم: إن فيها كتاب الله. فقالوا: لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول: هذا كتابي فخذوه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم أحياهم. ثم قال لهم بعد ذلك: خذوا كتاب الله. فأبوا، فرفع فوقهم الطور وقيل لهم: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. فأخذوه. فرفع الطور هو الميثاق، وذلك لأن رفع الطور آية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين. فلما رأوا ذلك وعرفوا أنه من عند الله تعالى أقروا له بالصدق فيما جاء به وأظهروا التوبة وأعطوه العهد والميثاق ألا يعودوا إلى ما كان منهم من عبادة العجل وأن يعملوا بالتوراة، فكان هذا عهدا موثقا. والثالث، أن لله ميثاقين، أولهما حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم، روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والميثاق الثاني أنه ألزم الناس متابعة الأنبياء، والمراد هنا هو هذا العهد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: نعم أستاذنا الكريم، هذا عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الميثاق الذي أخذه مولانا العظيم على أنبيائه أن يؤمنوا بسيدنا محمد وينصروه، وأن على كل نبي أن يأخذ كل نبي على أمته أن يؤمنوا بسيدنا محمد وينصروه كذلك. لكن نتساءل حين لا يعمل الناس بهذا الميثاق.
2: أخبر الله تعالى عن العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعنهم الله، أي أبعدهم عن الحق وطردهم عن الهدى. قال تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظ قلوبهم وقساوتها. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه، فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة، ولا فطر مستقيمة، ولا أعمال قويمة.
1: أستاذنا الكريم، وإذا كنا اليوم نتحدث عن هذا الميثاق، يدل هذا الميثاق على منزلة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى عند الله وعند خلقه.
2: نعم، هذا الميثاق يدل على المكانة المتميزة لسيدنا محمد عند ربه عز وجل. ولقد أعلم الله الأنبياء بمكانة سيدنا محمد عنده، فألزمهم نصرته ومؤازرته واتباع رسالته، ولا يستطيع أحد التخلي عن دوره في هذه النصرة والمؤازرة. هذا وقد جعله الله خاتما للأنبياء والمرسلين، وجعله إماما لهم، وجعله رحمة للعالمين. فرسالته آخر رسالة، ومن حاد عما فيها وأنكره كفر بالله. فالإيمان به واجب، ونصرته واجبة أيضا، فكل إنس أو جن مطالب بالإيمان به وبنصرته. وصدق الله حيث قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء صنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لنتحدث اليوم عن الحكمة من تدرج الأحكام في الشريعة الإسلامية. لماذا لم تشرع هذه الأحكام دفعة واحدة يا دكتور؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. التدرج في الشريعة الإسلامية يعكس فهما عميقا للطبيعة البشرية، حيث لا تنتقل المجتمعات من حالة إلى أخرى دفعة واحدة دون صدمة نفسية أو اجتماعية. فالتدرج ضرورة اجتماعية، لأن تغيير العادات يحتاج زمنا، وفيه مقاومة التغيير الطبيعي، وبه استيعاب المجتمع للأحكام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس في التعليم والتشريع، ويقول: يسروا ولا تعسروا. وجاء به القرآن الكريم كثيرا، كما في تحريم الخمر مثلا، حيث بدأ بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأشار إلى أن فيها ضرر وفيها منفعة، وإثمهما أكبر من نفعهما، فالضرر أكبر، وترك العقلاء يفكرون. ثم بعد ذلك نهى عن قربانها في أوقات محددة بقوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومواعيد الصلاة متقاربة، فكان المسلم الذي تعود على شربها يمتنع عن شربها في أوقات الصلاة، ويمتنع عن الأوقات البينية التي بين الصلوات، مخافة أن تدخل عليه الصلاة الأخرى وهو في حال تغيب عقله.
4: هو عشان يعني هذا التدريج يعتبر تهيئة للنفس لاستقبال هذا الحكم.
5: صحيح. فلما تهيأت النفس بعد مرحلتين من التشريع، جاء التحريم القاطع في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فجاء التحريم هنا قاطعا بعد أن تهيأت النفوس.
4: ولكن البعض يا دكتور بيقول فاجتنبوه، يعني هل هذه الكلمة تعتبر تحريم قطعي؟
5: هو أسلوب القرآن في الفرض وفي الإباحة وفي التحريم وفي الكراهة أساليب مختلفة، وهذا معروف عند علماء اللغة العربية. فأحيانا يأتي النص الصريح بالتحريم: حرمت عليكم الميتة، وهكذا. وأحيانا يأتي النص بلفظ: إن الله لا يحب كذا، الله يكره كذا، فما يحبه الله إذن سنفعله، وما يكره الله وما يبغضه وما
4: يعاقب
5: نبتعد. فكيف إذا قال لا تقربوا؟ أيضا هو يدل على التحريم. اجتنبوه أشد في التحريم، لأنه يقول ابتعد عما يجاوره، وليس هو فقط، وليس هذا الشيء فقط،
4: يعني اجتناب كل ما يدعو إلى هذا الموضوع سواء كان بعيدا أو قريبا.
5: نعم. إذن التدرج يحقق تقليل الصدمة التشريعية، ويثبت الأحكام في النفوس، ويبني مجتمعا قابلا للاستجابة، كما أنه ليس ضعفا في التشريع، بل هو ذكاء تشريعي يعكس فهما لطبيعة الإنسان. فبالتالي فهو منهج رباني حكيم يراعي الطبيعة البشرية والنفسية والاجتماعية، فلم تنزل التكاليف أو الأحكام في المسألة الواحدة غالبا دفعة واحدة، بل تدرج الشارع الحكيم في تشريعها شيئا فشيئا على مدى 23 سنة، من الأخف إلى الأثقل، ومن التمهيد القلبي إلى التحريم أو الإيجاب القطعي لتحقيق اليسر ورفع الحرج واستقامة النفوس ومراعاة الطبيعة البشرية، لأنه كما قلت بأن الشريعة تقر بأن التغير الفوري والانقلاب الجذري في العادات والموروثات القديمة شاق على النفوس
4: ولا يأتي بالنتيجة المرجوة، لكن التدريج بيبقى فيه تقبل أكتر بالهوينة وبالهدوء، ممكن الإنسان بيتقبل كل شيء بعد ذلك فعلا يعني.
5: نعم، رفقا بالناس وتسهيلا لقبول الحق ورفعا للحرج والتيسير. فمقصود الشريعة الأساسي هو جلب المصالح ودفع المفاسد بلا مشقة منفرة أو إيقاع في العسر، وكذلك تثبيتا واستقرارا. فرسوخ الأحكام في وجدان المجتمع بطريقة واعية وعميقة تجعل الامتثال ذاتيا وطائعا لا قصريا. وهذا يعني كان حتى في العقائد، وكان في الأصول، وكان في تحريم المحرمات، وفي حتى في الصلاة بدأت بيسر ركعتين في البداية إلى آخره. وكذلك الصيام كانت أيام قليلة، ثم بعد ذلك تدرج حتى وصل الحكم إلى ما وصل إليه من صيام شهر كامل.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا السنباطشي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مما تيسر من سور الفتح والرحمن والغاشية والفجر، نعيش الآن في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

سيماهم في وجوههم من الدنيا.

سيماهم في وجوههم من أثر السجود

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى

مغفرة.

قليل.

منهم مغفرة.

ألا تطغوا في الميزان.

وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها

0: كيف خلقت؟
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟

وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، وقد تلا علينا ما تيسر من سور الفتح والرحمن والغاشية والفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من نور القرآن الكريم إلى الصلاة على صاحب الخلق القويم، فلنعطر أفواهنا، أوقاتنا، بيوتنا بمن كان مولده تحولا عظيما أنار البشرية كلها بعد ظلام.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما على من أضاءت الأرض بنور مولده صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا. يرتل علينا بدءا من الآية 14 بعد 100 من سورة النساء.

سوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعد

أبدا. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا.

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة،

مؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم.

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،

نورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا.

بغيري حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

إِلَيْنَا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

مُوسَى وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.

يكونوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض،

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليماً

وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم

واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

0: أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
1: من الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة النساء إلى الآية الخامسة من سورة المائدة، وبرواية حفص عن عاصم، استمعنا من المصحف المرتل إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا في 3:10 صباحا. بمشيئة الله تعالى نستمع إلى الفقرة التالية. بعد قليل لنا لقاء مع الختمة المرتلة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبهر.

ورحت أدق باب.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، نستمع الآن إلى هذا الترتيل المبارك بدءا من الآية 55 من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

يعلمون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله

ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك

يَسْتَكْبِرُونَ. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً،

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

عليم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

يؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم

منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.

رسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم

0: يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم

لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.

الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

0: كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي استمعنا إلى هذا الترتيل المبارك من الآية 55 من سورة الأنفال وحتى الآية 37 من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة النملة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. بعد قليل بمشيئة الله ومن سورة الحشر نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ إبراهيم المنصوري. قبل 5:04 بمشيئة الله يؤذن بصلاة الفجر في القاهرة. قبلها تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. تستمعون إخوة الإيمان في هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وابتهالات للمبتهل الشيخ ممدوح محمود أبو زيد. ينقل لكم صلاة فجر اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربع ساعة مع هذه الآيات البينات من سورة الحشر يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الحشر تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري.

0: بعد قليل بمشيئة الله تعالى لنا لقاء مع القارئ الشيخ عباس مصطفى السحيمي في تلاوة مباركة من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه هي الساعات الأولى من يوم 12 من ربيع الأول. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من كان مولده بشارة للدنيا بالرحمة المهداة والنور العميم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام على سيد الخلق سيد المرسلين، من فضله الله على أهل المشارق والمغارب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة الأنبياء نستمع الآن ولمدة ربع ساعة إلى القارئ الشيخ عباس مصطفى السحيمي.